قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش.
1: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم
1: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام، شمس الشموسة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير وصباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخير لكل الأهل والمتابعين والمستمعين، صباح الحركة والنشاط وصباح الشوارع المريئة بالمركبات مليئة بعودة أبنائنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة وبدء وانطلاق العام الدراسي الجديد. صباح الخير لكم مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم في برنامج طلة فجر. مش عارفة بصراحة على مين ولا مين بدي أصبح، لأنه صدقا الصباحيات مليئة، واليوم الأحباب كلهم شفناهم الصبح وهم طالعين على المدارس، لكن خليني أصبح على الطفل، على كل أطفالنا اللي رايحين على الصف الأول تحديدا من البنات والذكور. لناس والذكور بنصبح عليكم، صبح على أهليكم صف الأول. نحكي صباح الخير ليوسف حمود الهمشري. صباح الخير يا يوسف، يسعد كل أوقاتك يا رب، وإن شاء الله يا ربي موفق بدراستك وأشغالك وأعمالك وتكبر وتكون من أحلى الشباب وتكون دائما من المتوفقين في مدرستك. صباح الخير للأستاذ نسرين مديرة مدرسة جمال عبد الناصر، كمان التقينا فيها. وصباح الخير لكل الطلاب والطالبات، طلبة الثانوية العامة، يسعد صباحكم. الأهالي سواء الأمهات أو الآباء، صباحكم فل وياسمين، يعطيكم ألف عافية وانتوا رايحين توصلوا أولادكم على المدارس، وكمان طلابنا اللي رايحين نمشي يعني على الأقدام على مدارسهم بنصبح عليهم. اسمحوا لي أني أوجه التحية اليوم بشكل خاص لكل مدراء ومديرات المدارس سواء الخاصة أو الحكومية. صباح الخير لطلابنا أطفالنا الحلوين، رياض الأطفال والحضانات. صباح الخير لسائقي حافلات رياض الأطفال والحضانات كمان، يسعد صباحكم. اليوم أول يوم، اليوم عجقة، اليوم في ترتيبات وإجراءات، مين بالصف الأول ألف، مين بالصف الثاني باء، مين بالصف الثالث جيم وما إلى ذلك. كل هذه الترتيبات يعطيهم ألف عافية كل آبائنا وأمهاتنا، صباحكم فل ياسمين.

صباح الخير للبلايز الزرقاء، طلابنا الحلوين الذكور بالمراحل الأساسية، يسعد صباحهم. صباح الخير للشبرات البيضة على شعور بناتنا، يسعد صباحكم. شوفوا ما أحلى هالمنظر الصباحي، طالبات بالصف الأول والثاني والثالث متجمعين الصبح ورايحين، يعني كل حارة هيك بتحس فيها مجموعة من هالبنات وهالشباب الحلوين الصغار، فرايحين لابسين البلايز الزرقاء نظيفة مرتبة، الصبايا الصغار كمان شعرهم مرتب ومسرح بطريقة حلوة، شبرة بيضة، شنطة نظيفة ومرتبة، لبس نظيف كمان. صباح الخيرات، شو أحلى المشاهد الحلوة من كل ومختلف المناطق. صباح الخير من طول كرم ولطلاب طول كرم ولنابلس ولجنين، رام الله وبيت لحم والخليل وأريحة طوباس وقلقيلي وسلفيت. صباح الخير لأهلنا في القدس وطلابها، صباح الخير يا أهلنا بالداخل فلسطين المحتل، صباح الخير لأهلنا في غزة، أبنائنا الطلبة في غزة، إن شاء الله يا ربي هذا العام يكون عام جيد وموفق لكم جميعا. صباح الخير كمان لكل طلابنا وطالباتنا، أبنائنا المغتربين، شباب أولاد فلسطين وشباب وصبايا فلسطين، يسعد صباحكم أو يسعد مساكم، المهم دايما يا رب تضلوا بخير وسلامة. فصباح الخير لكم جميعا، نهار اليوم الأحد مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء، الموافق 6 أيلول/سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 24 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. صباح الخير للمشاعر الحلوة اللي يعني ما يمكن إنها تنوصف بالنسبة للسيد والست اللي رايحين مع أولادهم، خاصة الحفيد الأول للعيلة على الروضة أو على الصف الأول. هذه كتير بصراحة خطوة كتير بحبها أنا، وكتير هيك لها أثر طيب إنه الأم والأب السيد والست يكونوا رايحين مع الحفيد الأول على المدرسة بيومه الأول، فقديش المشاعر الحلوة، ياخدوا صور تذكارية بيصوروهم على جوالاتهم، حتى لو كانت جودة الصورة مش حلوة أو مش كتير جيدة، ولكن المهم إنه الصورة موجودة ومحفوظة عندهم. ما بيطلعوا على جودة الصورة، بيطلعوا على الصورة نفسها وعلى الأشخاص الموجودين فيها، بيطلعوا على مشاعر هاي الصورة كبار السن. فالله يخلي لنا كبارنا يا رب ويديم عليهم الصحة والعافية. صباح الخير لإلكم، صباح الخير للموظفين اللي كمان صبحوا الصبح بكير، صحيين رايحين على أشغالهم، طالعين مع طلعت أولادهم على المدارس، أول شيء بيوصلوا الأولاد بعدها بروحوا على شغلهم، فالفئة كانت الصبح بكيرة وأنا جاي على الدوام، فتعرفوا صبايا الحار الصغار فكانوا يستنوا في بعض، وأنا نزلت بنزلتهم بموعدهم، فكانت تحكي لها واحدة بتقول للتانية والله العليم كنه صف رابع خامس، تقول أنا من الساعة 4 الفجر وأنا صاحية. الله يديم هالنشاط يا رب على كل أولادنا وعلى كل بناتنا. أي نعم هو اليوم الأول بيكون له رهبة وبيكون في له انتظار وما إلى ذلك، بس قديش حلو نسمع هالحكي، حكي بريء، كلام بريء من أبنائنا. إن شاء الله يا ربي هذا العام الدراسي يكون عام موفق وعام جيد، عام يخلو من أي إشكاليات أو عقبات أو أزمات، حتى لحتى يكون عام مميز لكل أبنائنا وبناتنا. صراحة قديش مميز إنه يكون حلو هالشعور وهالمشاعر كلها. طيب اليوم رح يكون على الصعيد الكرمي رح ينطلق العام الدراسي طبعا تحت رعاية محافظ محافظة طول كرم، مديرية التربية والتعليم رح تطلق العام الدراسي الجديد 2026-2027 من مدرسة ذكور علي نايفة الثانوية اليوم تمام الساعة 7:30 صباحا. فكل التحية والاحترام لمدير التربية والتعليم الأستاذ في طول كرم طبعا الأستاذ ياسر مصطفى، يسعد صباحكم يا رب مشاهدينا ومتابعينا. بدي أحكي صباح الخير للطلاب الحلوين اللي رايحين على الروضة، يسعد لي صباحهم. ماريا مراد الدعمة، يسعد لي صباحك يا ماريا، أحلى بنوتي رايحة على الروضة، صباحك فلو ياسمين يا أحلى ماريا. ما شاء الله هالصغار كبروا، متى كبروا هالصغار وصاروا يروحوا على المدارس ويروحوا على الروضات، فصباح الخير لإلكم. المهم بنحب نصبح على كل الأحباب وعلى كل الصغار،
يعطيكم ألف عافية. ما بعرف إذا لحقوا يسمعوا صباحياتنا أو لا، إن شاء الله بالأيام القادمة بتكون الأمور أحسن وأفضل، وبنرجع بنصبح عليكم من جديد. فصباح الخير لإلكم مستمعينا ومتابعينا.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتم معنا وإيانا في الاستماع والمتابعة. الكل عماله بيسمعنا من خلال أثير فجرة، فأمهم رايحين على رياض الأطفال ورايحين على المدارس، الأهالي ووصلوا أبنائهم، فتعالوا نحكي صباح الخير لمين. عدوا على إيدكم لمين راح نحكي صباح الخير بنهار اليوم مستمعينا ومشاهدينا. بدنا نحكي صباح الخير لإبراهيم طارق عالية. يسعد صباحك يا إبراهيم، صبحك وربحك بكل الخير، أحلى برهوم إن شاء الله يا رب يخلي لنا إياك وتكبر وتصير من أحلى الشباب يا برهوم. صباح الخير إليك ولكل إخوتك كمان. وبدنا نحكي صباح الخير لمين؟ صباح الخير لحسام، يسعد صباح حسام، وصباح الخير لوالدته هبة قبج، يسعد صباحك يا رب ويصبحك بكل الخير. مش ملحقة والله، ما أنا ملحقة صباحيات، بس كمان بكرة، بكرة في دوام المفروض، بكرة ما في دوام، الاثنين في دوام، يوم الاثنين. أرجوكم أهالينا الكرام بعتوا لي رسائل بأسامي أبنائكم، ومن الصبح من أول ما أحكي صباح الخير بدي أبلش أعد صباح الخير لكل الطلاب الحلوين. بيحكوا لي أولادنا بيسمعوكم وعن جد بيحبوا أنه يسمعوا اسمهم على الراديو، فصباح الخير لكم. كمان بدنا نحكي صباح الخير للرايحين على الروضة، حمودة إبراهيم أبو سعدة، يسعد صباحك يا رب يا حمودة، أحلى شاب رايح على الروضة بدون خوف وتوتر، بالعكس مبسوط، وإن شاء الله يا ربي الأيام الجاية تكون أحسن وأجمل وأفضل. فصباح الخير لحمود إبراهيم أبو سعدة، زميلنا إبراهيم أبو سعدة، يسعد صباحك يا رب إلك ولعائلتك الكريمة، صباح الفل لكم جميعا ما شاء الله تبارك الرحمن. الصباحيات الحلوة والمميزة. عمر البلعاوي يسعد صباحك، أيوة هيك الهمة والنشاطة. صباح الخير، صباح الخير لطاقم الفجر وسائقي خط نور شمس، صباح الخير للطلبة الأعزاء، يسعد صباحكم يا رب. كمان في الرسائل النصية اللي عمالها بتوصلنا على واتساب برنامج طلة فجر، يسعد صباحكم، بإمكانكم ترسلون الرسائل الحلوة على الواتساب على الرقم 00970599940990. تعالوا نشوف هالرسالة الحلوة. يسعد صباحكم طلة فجر، وصباح الخير من سيدو جميل مسامح، يسعد صباحك دكتور جميل، صبحك وربحك بكل الخير ويديم عليك الصحة، وصباح الخير لزوجتك الأستاذ الرائعة أم طارق مسامح، ومن تيتا أم طارق للأحفاد اللي دخلوا الروضة، جبران طارق مسامح، آسر أمجد مسامح، محمد إياس عواد، شمس وروز، خالد الدعمة. يسعد لي صباحهم هالأحفاد الحلوين ما شاء الله، صباحكم فل وياسمين، عن جد صباحيات حلوة. بحب دائما شعور أنه الجد والجدة عمالهم بيصبحوا على أولادهم. طب أنا خلوني كمان أصبح على أحفادنا الحلوين، بس خلوني أروح للرسائل لأنه صراحة كتير عنا رسائل حلوة. طيب وجمال وجوليا بالروضة الله يوفقهم، من مين هالرسالة؟ هيك بسطنا روضة، يسعد صباحك يا رب يا روضة. بيحكونا جمال وجوليا بالروضة كمان، الله يوفقهم، الله يوفقهم يا رب ويحماهم وكل أولادنا الحلوين رايحين على الروضات. صباح الخير لإلكم. نحكي صباح الخير معناها كمان لمين؟ صباح الخير لوتين وإيلين، صباح الخير لمصطفى علاء القيسي، إيلين وتين مصطفى علاء القيسي، يسعد صباحكم يا حلوين، إن شاء الله يا ربي دوام اليوم يكون خفيف ومميز. صباح الخير لسوزي ست البنات، سوزان فاي أبو حبلة، يسعد صباحك يا سوزانة، صبحك بكل الخير، أحلى بنوتة رايحة على المدرسة. كمان في رسائل حلوة من ياسمينة تحكي صباح الخير، وإن شاء الله بتكون بداية خير ونجاح وتوفيق لكل الطلاب والطالبات وبالأخص أولادي وبناتي، وأهمهم يامن كبداية أول يوم في ثانوي العام، يا رب بتكون من الناجحين المتفوقين، اللهم آمين يا رب. طلاب الثانوي العام إن شاء الله يا رب عام دراسي موفق لإلكم جميعا يا رب، نفرح في نجاحكم السنة وتكونوا من الناجحين المتفوقين وترفعوا اسم طول كرم عاليا مثل ما تعودنا عليكم، ومثل طلاب سنة 2025-2026 صراحة اللي بنكن لهم كل الاحترام، وكان في عنا أسامي مميزة من أوائل مش بس على مستوى المحافظة، أوائل على مستوى الوطن. فصباح الخير لإلكم، صباح الخير لأحلى طاقم وإلك يا أجمل مذيعة، شكرا. من مشغل سلام أبو طاقة، أنا نهاية عبد السلام المسؤول العريقة عند سلام،
بحب أبارك لنهاية أبو الفي بمناسبة استلامها رتبة مسؤول قسم عند سلام أبو طاقة. يسعد صباحكم يا صبايا جميعا، صباح الخير لكل طاقم مشغل سلام أبو طاقة. كمان في عنا رسائل كتير حلوة وصباحية ما شاء الله، الرسائل والهمة والنشاطة. أتاري الأهالي كاينين كسلانين بفترة العطل الصيفية، ما حدا بيصحى بكير، فصباح الخير لإلكم، ننبسط، بنكون سعداء، بنتشرف دائما بكل مشاركاتكم المميزة من خلال إما الاتصال الهاتفي أو من خلال الرسائل النصية الصباحية، فصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير للمشاهد الحلوة من وسط مدينة طول كرم. هاي المشاهد اللي احنا بنحبها، هاي الأزمات اللي احنا بنحب نشوفها. بنحكي صباح الخير كمان لمينة. صباح الخير لإلكم من أيلول أبو جيش الصف الأول. يسعد صباحك يا أيلول، صباح الفل والياسمين إلك ولوالدتك العزيزة ولوالدك معتز. يسعد صباحكم يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن، لسه طلع في رسائل كتير عمالها بتوصلنا وأنا مش منتبع عليها. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا. ما شاء الله ما شاء الله، الرسائل حلوة، الرسائل مميزة، والكل عماله بيهني أولادهم. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا، صباح الفل لعيونكم. صباح الخير طلابنا الحلوين، صباح الخير كمان من مين هالرسالة. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحياة. صباح الخير لبنتي غنى الصف التاسع، الله يوفقك وأحلى شموس للروضة. وبحب أبارك لابن الغالي عمر بنجاحه بالتوجيه في الدورة الثانية، والله يكتب لك الخير وكل الخير يا أحلى عمر من أم رمزي فرعون. صباح الفل والياسمين والعسل لعيونك يا أحلى أم رمزي. صباح الخير لكل ستات وصبايا فرعون. صباح الخير لكل الستات اللي بيسمعونا من كل مناطق طول كرم الحبيبة، في كل مكان، مش بس بطول كرم، بكل منطقة من مناطق فلسطين الحبيبة بيسمعونا من خلال بث المباشر، من خلال التلفزيون، من خلال الإذاعة. صباحكم فل وياسمين، صباح الطاقة الإيجابية. بصراحة أنا كنت جاي عشان أعطي مستمعينا ومشاهدينا طاقة إيجابية اليوم مع عودة المدارس، لكن أنتوا اللي مدتونا بالطاقة الحلوة مع هالرسائل المميزة. وبدنا نبارك كمان لكل طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا في الدورة الثانية، ألف ألف مبارك لإلكم. أيوة هيك، مش نهاية الطريق. إذا ما نجحنا بالدورة الأولى في عنا دورة ثانية، ولسه في عنا كمان دورة ثالثة. شو بدكم أحلى من هيك؟ فرص الدنيا عمالها بتعطينا إياها. لا تزعلوا، لا تيأسوا، لا تستسلموا وتفكروا أنه انتهى الطريق قدامكم. بالعكس، الطريق لسه بعده طويل ومكمل معاكم. هاي بداية الطريق، أول درجة من السلم اللي رح تمشوه في حياتكم. إن شاء الله يا رب بنتمنى لكم كل التوفيق. كمان من الرسائل، صباح الخير لأحلى ريهام، شكرا كتير لك. اللهم اجعله صباحا مميزا كله حيوية وطاقة. بصبح على بناتي وأحفادي أحلى يزون راح الصف الأول، ونور وميرة وعدول ونانا وماسة، ربي يسعدهم ويحفظهم بحفظي يا رب. مع أو أحلى صباح لكل المسلمين من تاتا منال. يسعد لي صباحك يا رب تاتا منال. صباح الفل والياسمين، أنا مبسوطة إنه في عنا تاتا، يعني في عنا ستات مش بعمر كبير بعمر صغير، عندهم أحفاد وعندهم أولاد رايحين على المدارس. يعني ما شاء الله، إن شاء الله ربي يخلينا إياكم ويديم عليكم الصحة. تعالوا نحكي كمان من هالصباحيات المميزة. يسعد صباحكم وصباح معلمينا ومعلماتنا وطلابنا وطالباتنا وأهليهم وبناتي تيا ولين، ونتمنى سنة دراسية متميزة ودوام كامل بإذن الله من المهندس بهاء خضر. يسعد صباحك باش مهندس بهاء، صباح الفل إلك ولزوجتك العزيزة أكيد. صباح الخير للبنات الرائعات تيا ولين، ما شاء الله عليهم، الله يحماهم يا رب ويحفظهم، وإن شاء الله يكونوا من الذرية الصالحة ومن المتفوقات في مدرستهم. ويا رب هذا اللي احنا بندعو فيه مع عودة الدوام الدراسي وبدء الدوام الدراسي وعودة طلابنا إلى مقاعد الدراسة، إنه يكون هذا العام عام دراسي موفق، تتحسن الأحوال وتتبدل الأحوال مع الأشهر القادمة، ويكون في عنا دوام دراسي 5 أيام كاملات مغلقات، 7 حصص وثمان حصص، وأعطوهم 8 حصص عادي، أعطوهم 8 حصص، إهلكوهم للطلاب، ما هم قعدوا سنين وسنين برخاء بدون أي شد وبدون أي حزم وبدون أي اتصال وتواصل مباشر مع المعلم. بدنا أولادنا يرجعوا للمدرسة للورقة والقلم والكتاب، ويرجعوا يأكلوا الكتب أكل، علشان يكون في عنا فهم واستيعاب، علشان يكون في عنا تعويض الفاقد التعليمي اللي تعرضوا لإله طلابنا. يرجعوا يحسوا بقيمة الكتاب، شو يعني الكتاب بالنسبة للطالب، شو يعني القلم، والقلم خاصة قلم رصاص قلم حبر، لما يخلصوا يعز عليه القلم لما يخلص، ما يكون إنه مش مهتم إذا خلص قلم رصاص عادي، لو ما خلص بروح بجيب قلم تاني، لا بالعكس يكون يعز عليه القلم، لأنه بتعب وهو بحل المسائل الرياضية، بتعب وهو بحفظ، بتعب وهو بنسخ عماله، بتعب وهو عماله بيتدرب على كتابة الحروف،
بدنا الطالب يرجع يحس بقيمة الكتاب، يرجع يحس بقيمة المدرسة وقيمة المعلم والمعلمة، يرجع يحس بقيمة الدوام الدراسي والنظام والانتظام. عنده الحصة الأولى والثانية والثالثة فرصة، هاي الفرصة نص ساعة بتكون، تلت ساعة، أيا كان، ربع ساعة، أيا كان، هذه الفرصة هي فرصة للراحة، يتناول فطور الصباحي، يحكي مع أولاده، يرفع عن مع أصحابه وزملائه، يرفع عن حاله ويرجع للدوام الدراسي. عنده الحصة الرابعة والخامسة والسادسة، بتمنى كمان يكون في السابعة، بتمنى أنه يكون في اتصال وتواصل مع المعلم والمعلمة ويرجعوا يتحاوروا بين بعض. بتعرفوا جيل هالأيام شو ماله؟ جيل هالأيام ولا أشطر منه يمسك الجوال ويكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب ويكتب، بيحكي حكي، بتحكي هذا الحكي طالع من هذا الجيل. بس إذا جمعت هذا الجيل مع بعض بدون الجوال بيعرفوش يحكوا كلمتين ثلاثة على بعض مع بعضهم، ما في عندهم مهارة الاتصال بالتواصل، لأنه للأسف طول وقتهم ماسكين الجوال وعمالهم بيكتبوا عليه. تعالوا احكوا مع بعض، اتخاطبوا، تراسلوا وجها لوجه وشفويا، للأسف ما بيمتلكوا هاي المهارات. ما بنحكي طبعا هذه كل طلابنا ما عندهم هاي المهارة، في يعني الجزء منهم مستثنى بس بالكمية القليلة جدا، بالفئة القليلة القليلة القليلة، لكن أنا بحكي بالصورة العامة للأسف هذا هو حال طلابنا. فأنا عشان هيك يا رب يا رب يا رب تنحل الأمور وتتحسن الأحوال، تتبدل الأحوال، يكون في عنا انفراجات للأيام القادمة علشان يكون في عنا اتصال وتواصل ما بين الطالب وزميله في المقعد الدراسي، ما بين الطالب وزملائه كافة، ما بين الطالب والمعلم، المعلم يخاطب الطالب ويشرح لهم ويتعلموا شو يعني صبورة، شو يعني طبشورة، وشو يعني حصة مدرسية، شو يعني يرجع يرن الجرس، وشو يعني يكون في عندهم حصة رياضة، عندهم حصة فن، وشو يعني يكون في عندهم والله هداك النهار يمكن يطلع لهم امتحان فجائي. طلابنا يمكن أصلا من زمان ما عاشوا هذا الشعور إنه يطلع لهم المعلم يجيهم يحكي لهم عندكم امتحان فجائي، طولوا ورقة وقلم وبدي أختبركم بسؤال سؤالين عن الدرس الماضي. هاد إحنا كبرنا عليه وتعلمنا عليه ونشأنا عليه، علشان هيك بتحسوا إنه في فرق بالأجيال. بس أنا ما بلوم أجيالنا الجديدة بصراحة، ما بلومهم، ما برمي اللوم عليهم ولا بنقم هذا الجيل، بالعكس، لأنه هم للأسف وضعوا وعاشوا بهيك جو وبهيك ظروف استثنائية. الله يكون بالعون، صباح الفل لإلكم جميعا. خلونا نروح مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء إلى فاصل، ومن بعد هالفاصل نرجع ونلتقي وإياكم بمحطاتنا الصباحية.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح وصباح ويسعد لي صباح ومستمعينا ومشاهدينا. هلا المفروض انه كل طلابنا وصلوا، بلش الجرس المدرسي وبلشوا، وكمان عم حكينا عن الطابور الصباحي. والله مشاعر بصراحة كتير حلوة. المدرسة بالنسبة لنا احنا الجيل القديم، المدرسة لها مكانة قوية، مكانة عظيمة في قلوبنا، مكانة رائعة. قديش الحياة الجامعية كانت حلوة، كانت عبارة عن تجارب، أصدقاء، صداقات ظلت لسنين وسنين، ولكن لا يمكن انه يجي بمثابة ومقامة المدرسة وأصدقاء المدرسة. وبصراحة ولا يمكن نعيش مرحلة أحلى من مرحلة المدرسة. حتى آبائنا وأمهاتنا، حتى أجدادنا لليوم لما الواحد يصير عمره 60 و70 و80 سنة بيحكي لك، يمكن بينسى كتير أيام من حياته بس ما بينسى أيام المدرسة. فصباح الخير السائقين الشفرية على كل الخطوط وين ما كنتوا، يسعد صباحكم، صباح النشاط والطاقة الإيجابية، صباح الحركة. أيوة الشغل بدنا في الحركة بركة، مش هيك بيحكوا دايما؟ وبدنا إحنا حركة وبدنا نشاط من ساعات الصباح الباكر. بنعرف يمكن فترة ما قبل الظهر بتكون هادية الحركة، بس لما يرجعوا أولادنا من المدارس ويروحوا ترجع بتنشط الحركة بالشوارع. كمان أنا لاحظت أنه الحركة مبارح كانت كويسة ومميزة في طول كرم. بصراحة كيف عرفت؟ أول ما دخلت على المجمع، مجمع التاج، لقيته هيك شوي معجوق. فأنا بعرف هاي العجقة بتصير لما بيكون في حركة اقتصاد، في حركة، حركة مواطنين وحركة مشترين. فقلت شكله بارح كانت الحركة الاقتصادية التجارية في مدينة طول كرم كويسة. فإن شاء الله يرب في كل المدن ويكون هذا الحال دائم، مش بس يوم السبت وقبل المدرسة. إن شاء الله يرب يعم الأمن والأمان والخير علينا وإياكم جميعا. تعالوا نبدأ بأول محطة من محطاتنا لصباح نهار اليوم الأحد، ونتعرف كيف رح تكون طبيعة الحالة الجوية بالأسبوع الأول للمدارس، وخاصة كمان مع بداية هذا الأسبوع. هل إحنا على اقتراب مع أجواء الخريف، الأجواء الباردة، ولا الارتفاعات في درجات الحرارة رح تضل مكملة معنا لفترة أطول شوي؟ هالتفاصيل كلها رح يحدثنا فيها ضيفنا اللي بينضموا إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ مأمون عصايرة، المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ مأمونة.
1: صباح الخير للطريام لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا.
0: صباحك بكل الخير أستاذ مأمون. كيف رح تكون طبيعة الأجواء اليوم مع بداية هذا الأسبوع الأحد وحتى نهايته؟
1: نعم، اليوم إن شاء الله أول شيء كل عام وأنتم بخير. اليوم في انخفاض طفيف على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام، مع التنويه بأنه معدل درجات الحرارة العظمى في شهر 9 في شهر أيلول هي أقل منها في بعض المناطق بدرجة وبعض المناطق بدرجتين من شهر آب من شهر 8. أجواء صيفية عادية اليوم، جو غائم جزئي لا صافي، وفي ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في باقي المناطق، لكن الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي بشكل عام، وهذا بعطي شعور بالحر أكثر. يوم الاثنين أيضا في تبقى الرطوبة مرتفعة أيضا، ولكن هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يوم غد تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. كذلك يوم الثلاثاء ما في تغير مهم على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وأيضا الرطوبة بشكل عام مرتفعة، وهذا بعطي شعور بالحر أكثر. دائما هذه القضية بننوه لها. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن يبقى الجو حار أيضا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، ولكن الرطوبة بتكون أقل يوم الأربعاء. بشكل عام درجات الحرارة متذبذبة ما بين الارتفاع والانخفاض، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الأيام القادمة، لكن دائما بقول بأنه الثابت الوحيد بما يتعلق بالطقس هو التغير. إحنا على أبواب الخريف، ربما بلشنا نحس شوية خاصة في ساعات المساء والليل بالأجواء الخريفية أو بالنسمات الخريفية، خلينا نقول إن صح التعبير. إحنا فعليا أو فلكيا 23/9 هو بداية فصل الخريف، وفي بتساوى الليل والنهار أيضا. إحنا مقبلين على الخريف صحيح، والحمد لله حتى هذه اللحظة لم نسجل خلال فصل الصيف أي موجة حر بالمعنى العلمي المتفق عليه عالميا ودوليا من قبل منظمة الأرصاد العالمية، اللي قلنا دائما أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات مئوية وأن تستمر لمدة 72 ساعة. صيفنا السنة صحيح في حرارة وأجواء شديدة حرارة في بعض الأيام، لكن لم نسجل أي موجة حر. خلال شهر 9 في أجواء حارة، ولكن أيضا هناك انخفاضات في بعض الأيام على درجات الحرارة. في ساعات الليل في المناطق الجبلية تحديدا أجواء لطيفة بشكل عام.
0: أستاذ معمول، بصراحة أنت خليني أناقشك بموضوع أنت حكيت أنه ما كان في عنا موجات حارة 3-4 أيام 5 أيام أو أكثر، هذه الموجات اللي كنا نعيشها بالسنوات السابقة، بس بصراحة هذا الصيف كان شوية تقيل نوعا ما، أو يمكن رطوبة ونسبة الرطوبة العالية هي اللي كانت مزعجة بالنسبة لنا.
1: نعم صحيح، الرطوبة دائما مع الارتفاع في درجات الحرارة هي مزعجة. أنت تتحدث ست ريهام عن طول كريم بشكل خاص. طول كريم وقلقيلة وجنين هي مدن خلينا نقول شبه ساحلية، وهي قريبة من البحر. نحن نتحدث هوائيا، يعني المسافة تقاس هوائي ولا تقاس كيف إحنا بنمشي والله أخذت 2-3 ساعات الطريق حتى نوصل إلى شاطئ البحر. لا، الرطوبة كانت في بعض الأيام ليس فقط في محافظة طول كرم وقلقيلة وجنين، في معظم المحافظات كانت في بعض الأيام الرطوبة مرتفعة. الرطوبة دائما مع ارتفاع درجات الحرارة بتعطي شعور بالحر أكثر، وبكون الأجواء مزعجة، بتكون خاصة لأنه يعني بيكون نسبة التعرق أكثر، فهذا بعطي شعور يعني مزعج. لا، صيفنا السنة كان صيف مميز، رغم أنه في بعض الأصوات وبعض المواقع وبعض اللي كانت تتحدث بأنه ظاهرة النينو تأثيرها سلبي علينا، وبعض الناس اللي ليس لها علاقة يعني كانت تتحدث من منطلق ليس له أي علاقة بالعلم. إحنا صيفنا السنة كان مميز صحيح، في بعض الأيام في ارتفاع في الرطوبة النسبية، لأنه الهواء اللي راجع علينا أغلب الأيام السائدة كانت الرياح عنا غربية وشمالية غربية غربية وشمالية غربية، يعني هواء قادم من البحر جاينا من الغرب، فطبيعي يكون محمل ببخار الماء. اللي بيرفع عنا درجات الحرارة دائما خلال فصل الصيف هو منخفض الهند الموسمي اللي بيتشكل في منطقة الهند وبتحرك فوق الجزيرة العربية. احنا صيفنا يصنف بالعادة حار وجاف، لكن عندما يتعمق هذا المنخفض إلى أطراف أوروبا بصير يرجع الهواء الراجع إلنا محمل ببخار الماء، لكن دائما الحمد لله كان يترافق، يعني ارتفاع في درجة الحرارة كان دائما يترافق في طبقات الجو العليا مع حوض بارد، بغض النظر عن عمق وتأثير هذا الحوض في طبقات الجو العليا، لكن كان دائما يحافظ على درجات حرارة، ما يكون في عنا موجات حر طويلة. اللي كان يعطي دائما موجات حر طويلة ما يسمى أحيانا بالقبة الحرارية بالأوميجا، هو ببساطة عندما يترافق هذا المنخفض على السطح اللي هو منخفض الهند الموسمي مع مرتفع في طبقات الجو العليا، المرتفع بيعمل زي القبة بيحصير يجمع الهواء الساخن ويعمل له ضغط باتجاه طبقات السفلية لسطح الأرض، وبيعمل على تراكم حراري، فبتستمر درجات الحرارة في الارتفاع لعدة أيام، بحال ما في مجال للحرارة اللي على سطح الأرض بأنها تنفذ إلى الفضاء الخارجي ويؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة. فالحمد لله لا، هذا الحكي ما كانش موجود هذا العام، كان في دائما يترافق مع حوض بارد زي ما قلنا في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تلطيف الأجواء ويحافظ على كسر، خلينا نقول إن صح التعبير، كسر حاجز الموجات الحرارية خلال الفترة الماضية.
0: كل التحية والاحترام، ونأمل أنه يكون إن شاء الله يا رب الأيام القادمة هيك نكون أقرب إلى أجواء الخريف، نسمات الخريف الباردة العليلة شوي، وخاصة مع ساعات
1: معلومة صغيرة ست ريهام. يعني هذه معلومة ربما على المدى الطويل دائما أؤكد بأنه الثابت الوحيد في الطقس هو التغير، ولكن هناك بعض المؤشرات، يعني بعض النماذج الجوية والنماذج العددية خاصة التعلق بالتنبؤات، انه ممكن خلينا نقول في منتصف هذا الشهر يكون في بعض زخات المطريه خلينا نقول، ولكن مره اخرى الثابت الوحيد في الطقس هو التغير. ما بدناش نبني على هذا الحديث لأنه ممكن يصير في تغيرات ممكن، لكن هذا الشيء ظاهر. إحنا مقبلين على الخريف 23/9 هو بداية فصل الخريف فلكيا، وفي أيضا بتساوى الليل والنهار. الحمد لله مرة أخرى لم نسجل أي موجة حر، هناك ارتفاع في درجات الحرارة صحيح، أجواء حارة وشديدة الحرارة، رطوبة نسبية مرتفعة، لكن الحمد لله رب العالمين. نأمل أن يمر هذا الصيف حتى نهاياته بأمان وسلام على الجميع، وأن يكون الموسم المطر القادم موسم جيد بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب يكون الموسم المطري القادم موسم جيد، موسم وفير إن شاء الله وعلى خير وسلام. كل التحية والاحترام لك أستاذ مأمون عصائر المتحدث باسم الأرصاد الجوية، يسعد صباحك يا رب إن شاء الله. صباح الفل إن شاء الله يعدي هالأيام على خير، وهيك بصراحة إنه خلاص بتحس الأهالي ومن حديثنا من بعض عن جد الكل تعب يمكن هالصيفية، رغم أنه ما كان عندنا موجات حر عالية، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة كان مزعج كثير كثير كثير. فكان الله بعون الجميع، عين المزارع، عون العمال اللي بيشتغلوا ميداني، بارك الله فيهم وفي أعمارهم ويعطيهم الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، مكملين معكم بصباحياتنا، مكملين معكم بأجواءنا الحلوة لنهار اليوم الأحد وبداية هذا الأسبوع. لكن خلونا نروح لهالفاصل السريع، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم وحضراتكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم معنا.

كنت وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح نهار جديد ويوم جديد أكيد بنطل عليكم من خلال أثير والشاشة والرسائل الصباحية الحلوة. يسعد صباحكم من راني برابرة. صباح الفل والياسمين، دعوة صباحية، أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وينور دربكم ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنياتكم ويبعد ضيقكم ويقضي حاجاتكم ويسهل أمركم. صباح الخير، صباح الفل والياسمين. كمان في عنا رسالة صباحية، صباح الخير لمن يختارون أن يبدأوا يومهم بقلوب مطمئنة، نوايا جميلة وأمل لا تهزه التفاصيل. صباح نترك فيه الأمس خلفنا بكل ما حمل ونستقبل اليوم بثقة بأن القادم أجمل وأن الله يخبئ لنا من الخير ما يفوق توقعاتنا. كونوا اليوم كما تحبون أن تكون أيامكم، هادئين، راقيين، ممتنين، مبتسمين. مهما كانت الظروف فالحياة أجمل حين نعيشها بروح تعرف أن كل شيء سيأتي في وقته المناسب. صباحكم راحة بال، رزق واسع، أخبار بتفرح القلب وأمنيات تزهر واحدة تلو الأخرى. المصورة كفاح زعاتر، كفاح صباح الفل والياسمين لإلك، كل مرة بتبعتينا رسائل بصراحة تكون كتير حلوة ومليئة بالإيجابية، مليئة بالهدوء، مليئة بالحكم الحلوة. قديش لازم فعليا نكون ممتنين، قديش لازم نكون حامدين شاكرين في كل صباح على كل النعم اللي ربنا محيطنا فيها. لما بنحكي على نعمة الصحة والعافية، لما بنحكي على إنه إحنا بنصحى بدون أي مرض أو تعب، لما إحنا بنصحى بكامل قوانا العقلية والجسدية والبدنية، لما إحنا بنصحى وبنستقبل يومنا بدون أي خبر سيء لا سمح الله، أي خبر فيه فقد، لما إحنا بنصحى وبنستقبل حياتنا ويومنا بدون أي مشاكل، بدون أي إرهاق، بدون أي خبر ممكن يمئتنا أو يهزنا أو يأثر علينا، لما إحنا بنستقبل وبنكمل يومنا بدون أي طوش وأي انفعالات، لما إحنا بنصحى وبنكمل يومنا وبنشتغل وبننجز اللي علينا مثل ما هو مطلوب فهاي نعمة. لما إحنا بنصحى بنشتغل بنعمل شغلنا بحب وشغف، هذه كمان نعمة إحنا محاطين فيها. لما بنصحى وبنلاقي في عنا كسرة خبز في البيت، كمان هاي من أكبر النعم اللي إحنا محاطين فيها، الصحة والعافية وهدات البال. يا رب الديم هاي النعم علينا يا الله، وتبعد عنا الهم والغم والضيق والحزن. اللهم آمين يا رب العالمين. لما أولادك بيكونوا عندك وحواليك هاي أكبر نعمة أنت محاطة فيها. الأم العزيزة، الأب، لما أولادك حواليك عمالهم بيكبروا يوم بعد يوم، بتشوف أولادك صاروا شباب كبار وزلام، لما بتشوف بناتك كبار وبدهم يتجوز وبدو يكون في عندها الوحدة فيهم عائلة وبيت وأسرة، صباح الخير للجد والجد اللي بيشوفوا أحفادهم حواليهم. صباح الخير لكل شخص ممتن شاكر حامد. صباح الخير لكل شخص مبتسم للحياة متفائل ومقبل عليها بعزيمة وإرادة رغم هالظروف اللي لا بتسر البال ولا بتسر الخاطر. اسمع هيك، الحمد لله دائما وأبدا. صباح الخير لبلدية طول كرم. صراحة بلدية طول كرم أنا بشكرهم على إنجازاتهم، بشكرهم على شغلهم المتواصل. صباح الخير لكل عمال الميدانيين، عمال النظافة، يسعد صباحكم. ملف النظافة بصراحة هذا ملف إحنا بحاجة له متابعة ساعة بساعة ساعة بساعة صدقا، لأنه في أيام بتحس أنه عن جد في بعض الحاويات ببعض الأحياء نظرا لأنه يمكن قلتها فبتمتلئ بشكل سريع جدا، فبيكون بتكون بحاجة إلى إعادة تفريغ لإلها بشكل مستمر ودوري، ما نتركها نهار كامل لكن إحنا بحاجة لشكل مستمر. هلا من الأمور اللي لاحظتها أنه شارع باريس رجع اندهن اللون الأزرق واللون الأحمر وتعلم من جديد، هاي خطوة كمان حلوة مميزة. بيّنت معالم الرصيف بصراحة، وخاصة أنه بتعرف فصل الصيف بحس أنه وكأنه الشارع بيسود وبيغمق لونه. فبتذكر زمان كان في العرباي اللي بيكون على جوانبها المكانس اللي بتشطف الشوارع ومعها مي، يعني بترش مي وبتمشي شوي شوي بطيئة جدا على أساس إنها وكأنها بتشطف الشارع، بترجع للونه وبتشيل الأوساخ والسوائل اللي بتكون

0: ملتصقة بالشارع. فهذه خطوة كمان حلوة، بحب إنه لو البلدية ترجع توفرها من جديد. ممكن يكون مهلك، ممكن يكون صعب بالفترة الحالية، بس أتمنى إنه يتم العمل عليها بالفترة القادمة إن شاء الله. وكل التحية والاحترام لإلهم، نتمنى لهم كل التوفيق، ومشكورين عمال النظافة ومشكورين البلدية على كل هذه الخطوات. وبتمنى كمان أنه يكون في هناك اهتمام بكل الجزر اللي مزروعة بالأزهار والورود. رح نكمل عن ملاحظاتنا، ولكن خلونا نروح متابعينا ومشاهدينا إلى المحطة التالية. بهالمحطة اللي رح نحكي فيها بصراحة قديش بعد سنوات طويلة من إدارة العمل عبر لجان التسيير والتكليف، يبدو أنه نادي ثقافي طول الكرم على موعد مع محطة مفصلية بتاريخه للمستقبل. آخر هيئة إدارية منتخبة للنادي كانت أتوقع بـ 2011. من هذا الوقت لم تجرى انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة. لتيجي اليوم خطوة تشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات في محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي وفتح الطريق أمام منتخب أو أمام بصراحة انتخاب هيئة إدارية جديدة تدير هذا النادي. لحتى نحكي أكثر عن هذه التفاصيل وعن المرحلة، آلية التحضير للانتخابات، أهمية مشاركة أعضاء الهيئة العامة، التحديات اللي بتواجه الأندية الفلسطينية، رح اليوم أكيد نستضيف وإيانا في برنامج طلة فجر في هذه المحطة الأستاذ نضال الحكيم مدير مكتب المجلس الأعلى للشباب والرياضة. صباح الخير أستاذ نضال.
1: صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: صباح الخير لإلك، صباح الخير للنادي، صباح الخير لكل محبي الثقافي. خلينا نبدأ بالمحور الأساسي والصورة الكبيرة والعامة. توصل القرار مؤخراً إلى إجراء انتخابات لنادي ثقافي طول الكرم، تقريباً خلينا نحكي بعد 15 عام من آخر انتخابات. بدنا نحكي عن هالجانب بالصورة العامة.
1: يعني بداية أنا وباسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة التحضيرية لانتخابات نادي ثقافي طول الكرم، أنا بدي أشكر تلفزيون الفجر الجديد وبرنامج طلة فجر على اهتمامه ومتابعته للأندية الرياضية في محافظة طول الكرم.
0: هذا واجبنا.
1: إحنا كلجنة تحضيرية تم تكليفنا من قبل معالي وزير الشباب والرياضة الأخ عصام الكدومي من أجل إجراء انتخابات في النادي. مثل ما ذكرت، احنا اخر انتخابات كانت لنادي ثقافه الكرم هي عام 2011، واحنا اليوم بال2026 يعني هي 15 سنه بدون انتخابات. هي كانت عباره عن لجان اما هي اداريه يعني منتهيه الصلاحيه، ومن ثم تكلف لجنه تحضيريه، ومن ثم لجان تشكيل اعمال، يعني لجان بتتابع اعمال النادي، لأنه نادي ثقافة طول الكرم هو مش أي نادي، وهو يعتبر من الأندية العريقة على مستوى الوطن.
0: صحيح.
1: نادي بيقدم كل الخدمات للمجتمع الكرمي، سواء كان على مستوى الشبابي أو الرياضي، أو كانت يعني هو أروقته هي يعني حاضنة للمناسباتنا الخاصة والعامة. نادي ثقافة طول الكرم يعني من الأندية التي يستحق إن يستحق منا ومن كل المجتمع الكرمي الاهتمام والالتفاف حواليه، ونكله من عدم النظامية إلى النظامية، وعدم يعني القانونية حتى يكون نادي ناشط فاعل قانوني. بالتالي إحنا كلجنة تحضيرية، وأنا بشكر زملائي باللجنة التحضيرية على جهودهم، زي ما حكينا هو عمل طوعي مع الشباب، وشباب يعني بواصل الليل والنهار من أجل إنجاز هاي المهمة. المهمة يعني هي مش سهلة، يعني هناك ملفات إدارية وملفات مالية وتقارير إدارية ومالية يعني لم تعد من عام 2015 حتى اللحظة. تم إنجاز الملفات الإدارية والتقارير الإدارية والمالية للنادي، يعني قمنا بفحص كل الملفات وكل المستندات اللي علاقة بالموضوع. قمنا بتحديد معالم الهيئة العامة. الهيئة العامة هي تقريبا عندنا 485 عضو اللي رايحين يشاركوا في العملية الانتخابية، وبالنهاية وضعنا جدول زمني لانتخابات مجلس إدارة جديد للنادي. بدأت بإعلان أسماء الهيئة العامة من خلال شاشاتكم وشاشات التلفزيونات المحلية وموقع النادي. ومن ثم يعني تلا هذه الخطوة اللي هو فتح باب الانتساب والاشتراك للغير المسددين. مثل ما بتعرفي انه الهيئة العامة من عام 2016 حتى اللحظة لم يكن احد منهم بتسديد رسوم الاشتراك، واضح ان نعرف انه هو عبء على الجمهور النادي وعلى الهيئة العامة. وبالتالي ولكن يعني احنا لاحظنا ان هناك يعني في توجه، في اقبال، يعني راح يكون في اقبال وفي توجه من قبل الهيئه العامه وجمهور الثقافه حول الثقافه من اجل انعاشه ونقله زي ما حكيت من حتى لو كلف الهيئه العامه مبالغ اعضاء الهيئه العامه حتى يشوفوا انه عنده نادي ناشط وفاعل.
0: طب يعني خلينا نحكي عن تشكيل اللجنة التحضيرية، كيف بدأت هالمهمة؟ شو أول خطوة اشتغلتوا عليها؟ تشكيل اللجنة جاء ضمن رؤية المجلس الأعلى للشباب الرياضة بتوصيات من عطوفة وكيل الوكيل، وأيضا يعني كان في هناك دعم رسمي لإجراء هذه الانتخابات. خلينا نحكي أكثر عن هاي الخطوة، عن في محاور كمان كتير مهمة أهالي طول كرم والجميع بينتظر بصراحة عن هالمرحلة المفصلية اللي إحنا اليوم عمالنا بنتحدث عنها، عن النادي مرحلة مفصلية تحكي عن مستقبله الواعد القادم اللي الكل بيستناه.
1: يعني احنا اختي انا حكيت لك احنا شو احنا دورنا كان كلجنة تحضيرية، احنا دورنا نعد للانتخابات، واحنا بالتعاون مع كان في لجنة تسيير اعمال النادي الثقافي، واحنا احنا بالشراكة او بالتعاون مع هاي اللجنة احنا قمنا يعني بانجاز الكثير، والاهم هو اعداد التقريرين الاداري والمالي من سنة 2016 حتى هاي اللحظة، وحددنا جدول الزمني للانتخابات، حددنا معالم الهيئة العامة وكان هذا موضوع مهم، ومن ثم نحن يعني حتى هاي اللحظة من يوم الجمعة الماضي من امبارح حتى 13 شهر، يعني 4 إلى 13 شهر احنا فاتحين باب تسديد رسوم الاشتراك والانتساب، والأمور ماشي يعني الحمد لله رب العالمين يعني باتجاه الصحيح.
0: اليوم لما بنحكي عن إعادة أمجاد النادي الكرمي، أمجاد النادي الكرمي شو بنقصد بهذا المصطلح تحديدا؟ اليوم شو اللي بيحتاجه ثقافي طول كرم لحتى يكون حاضر بالجانب الرياضي والجماهيري بأعلى مستوى إحنا بنتوقعه؟
1: نادي ثقافة طول كرم هو بحاجة فقط إلى إدارة نظامية قانونية ناشطة فاعلة اللي تقود النادي وتنقله من المكان اللي هو فيه يعني من عدم النظامية إلى إلى إلى إلى نادي قانوني. أما موضوع إنه طبعا هو أي نادي رياضي، أي نادي بمستوى نادي ثقافة طول كرم هو بحاجة طبعا إلى الدعم المالي والدعم المعنوي وبده المساندة، وبده إنه النادي ثقافة طول كرم هو التفاف جماهير النادي والهيئة العامة حول هاي المؤسسة زي ما حكينا مشان ننقلها من هذا المكان إلى مكان يعني بتطلع له كل المجتمع الكرمي، مش بس الهيئة العامة للنادي زي ما حكينا، لأنه خدماته يعني خدماته تقريبا تصل إلى كل بيت في مدينة طول كرم وضواحيها، أو حتى في بعض القرى مستفيدين من نادي ثقافة طول كرم. نادي ثقافة طول كرم يعني مستفيدين منه من خلال زي ما حكيت إنه بيستخدموا أروقة النادي من صالات القاعات، بيستخدموا من باص النادي، بيستخدموا المدارس الكروية بيستفيدوا منها لأطفالنا ولشبابنا لاعبينا ولفريقنا. وبالتالي زي ما حكيت هو نادي يعني يستحق الالتفاف ويستحق ان نطلع من هذا المكان الى مكان اللي احنا نطلع له جميعا.
0: برايكم استاذ نضال شو اول ملف يجب ان انها تضعه الهيئه الاداريه المنتخبه على طاولتها بعد الانتخابات؟ وكمان ممكن نتوقع انه نشهد عوده اقوى للفرق والانشطه الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه ايضا كما ذكرت للنادي؟
1: يعني الفرق الرياضية أو الأنشطة الشبابية والرياضية اللي بيمارسها النادي أو اللي بينتجها النادي هي يعني في حال يعني الآن تعمل ولكن ببطء. هسه النظام الإدارة الجديدة هي مطلوب منها هو تفعيل أو زيادة تفعيل الفرق الرياضية، الفرق الكشفية، كل يعني كل الخدمات اللي بيقدمها النادي للمواطن الكرمي. يعني النادي هو النادي الآن هو بيقدم الخدمة، ولكن احنا بنتطلع الى تكون خدمة افضل. اللجنة الهيئة الإدارية او مجلس الإدارة الجديد وبدي ناقش كل هاي القضايا، بدي ناقش كل القضايا اللي لها علاقة بالنادي، بده الملف المالي، الملف الإداري، الفرق الرياضية بكل بكل بكل بكل فئاتها العمرية، عندنا القضايا الكشفية الخدماتية كلها، حتى نشوف انه النادي فعلا عاد نادي ثقافة الكرم الى ما كان عليه قبل الوعكات او الوعكه، هي الوعكه الصحيه اللي مر فيها النادي. النادي يضع من 2011 اليوم في الانتخابات، طبعا كان هناك اسباب منها الاجتياحات والحروب وكورونا يعني المحطات المؤلمه اللي مر فيها شعبنا الفلسطيني بشكل عام وطول كرم تحديدا.
0: صحيح، يعني اليوم بصراحه بعد كل ما ذكرته اليوم احنا عمالنا بنشهد خطوه لتعافي النادي بهذه القرارات. وفي سياق الحديث واحنا بنحكي عن الانتخابات، كمان شهدنا مؤخرا استاذ نضال حراك انتخابي في عدد من الانديه، منها رامين وشويكه، وكمان سمعنا حديث عن انتخابات قريبة ممكن تكون في إرتاحة. ممكن نحكي أنه إحنا قدام توجه عام لإعادة الانتخابات للأندية الفلسطينية، وشو أبرز المعيقات اللي أنت بتشوفها أنها موجودة وبتقف أمام إجراء انتخابات الأندية اللي كانت سابقا، بالإضافة إلى الظروف اللي تحدثت فيها من كورونا ومن حرب مرت علينا وغيرها من هذه الظروف؟
1: احنا دورنا كشباب رياضة هو متابعة تصويب أوضاع الأندية الرياضية والجمعيات الشبابية. يعني كل نادي رياضي أو كل مركز شبابي أو جمعية شبابية وبكون في لها يعني بكون في لها تاريخ يعني لصلاحيتها، وبالتالي احنا دورنا احنا قبل موعد انتهاء الصلاحية ان نبلغ الإدارة انه في بدنا يعني احنا في هناك ضرورة لإعادة تصويب أوضاع المؤسسة سواء كان نادي أو جمعية أو كان مركز شبابي. يعني عادي إنه إحنا يعني يكون فينا انتخابات يوم الخميس القادم لنادي ارتاح الرياضي، وعملنا انتخابات نادي فرعون ونادي عتيل وصيدا والقفين يعني خلال الأيام الجاي. ويعني هذا دورنا إحنا، يعني مطلوب منا إنه أو واجبنا إن إحنا نتبع ونصوب أوضاع الأندية الرياضية في المحافظة.
0: بما يتعلق بالأندية، والأندية قديش لازم هي جسم كامل متكامل في جوانب مختلفة لحتى يكون في إدارة صحيحة وصائبة لفعاليات وأنشطة النادي. اليوم كثير من الأندية بتعتمد على أشخاص بيشتغلوا بشكل تطوعي. بصراحة أستاذ نضال، العمل التطوعي وحده قادر على إدارة نادي كبير، ولا اليوم إحنا بنحكي عن بحاجة ماسة ليكون في عنا تمكين إداري، تمكين مالي للموظفين وكمان لهؤلاء المتطوعين؟
1: احنا بتعرف كل الوطن اليوم بمر بوضع مالي صعب شوي، ولكن احنا عادة بعيدا عن هاي الظروف الاستثنائية اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني، عادة احنا بنقدم المساعدات المادية والحكاية التمكينية لإدارة النادي. هناك دورات تدريبية لمجلس الإدارة، لأنه الهيئات الإدارية للأندية هم زي ما حكينا هم متطوعين من هون ومن هون، يعني هو ما عندهم المعرفة أو الخبرة في مجال إدارة الأندية. المجلس الأعلى للشباب والرياضة يعني اعتاد بشكل عام إنه ينظم دورات تدريبية خاصة لأمين الصندوق ورئيس النادي وأمين والنائب الرئيس، يعني هاي بعض الأقوام دائما بيقدموا التدريب حتى يكونوا المؤسسة بشكلها الصحيح. هذا من ناحية، والمجلس الأعلى عادة بالظروف العادية وبيقدم مساعدات مادية للأندية، بالإضافة طبعا إلى إيرادات النادي من متبرعين ومن اللي هو الإيراد الهيئة العامة، وهم يعني في أكثر من مصدر هو اللي بيدخل إيراد على الأندية الرياضية، يعني بخلي هاي الأهالي تكون يعني هي قادرة على ممارسة نشاطها الشبابي والرياضي.
0: لما بنحكي ثقافة طول كرم اسم عريق، كل الأجيال السابقة مرتبط معها اسم ثقافة طول كرم، يعني اللي بيحب الرياضة وما بيحب الرياضة ثقافة طول كرم له خصوصية عنده من أبناء مدينة طول كرم، النساء والرجال، الشباب الصغار والكبار، وحتى الأجيال القادمة رح يكون مرتبط معها فطريا. بصراحة إحنا هيك يعني ثقافة طول كرم مفخرة بالنسبة لنا. ثقافة طول كرم رح يضل محافظة على هذا الاسم الرسمي، ولا رح يكون في هناك توجه ممكن لإعادة الاسم بطريقة بهيكلية جديدة مع الإدارة الجديدة المنتخبة اللي راح تكون؟
1: لا إن شاء الله رب العالمين، يعني بعد الجهود اللي قمنا فيها واللي يعني كانت تعليمات وزير الشباب والرياضة إنه بضرورة تفعيل النادي وانتخاب هيئة إدارية جديدة، راح يكون نادي ثقافة الكريم إن شاء الله أفضل من مكان. وأنا اللي لاحظته فعلا إنه في توجه عند المجتمع الكرمي إنه يلتف حول النادي ويرجعوا إلى مكان إلى مكان عليه.
0: يعني حيكون نادي ثقافي طول كرم له اسم مثلا هيئة نادي ثقافي طول كرم؟
1: اسمه هيك يعني كل مش أندية ثقافي طول كرم، هي كل الأندية على مستوى الوطن اسمها هيئة نادي ثقافي طول كرم. واسم احنا اختصارا نكون نادي ثقافي طول كرم كما تعودنا. يعني أنا اللي شفته إنه الهيئة العامة، يعني حكيت يعني وإحنا نشتغل على موضوع الهيئة العامة، شفنا إنه من 2016 ويعني 2014 2013 في عنا الهيئة العامة، يعني كانت هي الهيئة يعني في كانت كامنة، ولكن إحنا بعد ما فتحنا باب الانتساب والاشتراك شفنا إنه لا، هاي الهيئة العامة هي مش كامنة، بل بدأت تتحرك باتجاه فعلا إنه تنقل النادي من هذا المكان إلى مكان إلى المكان المطلوب. شفنا حاجة ما حكيت الأعضاء الهيئة الإدارية من 2015 اللي هم علاقة في تأسيس النادي وفي بناء النادي، كانوا بيزورونا على موقع على مقر النادي وبيستفسروا إنه هل إحنا رايحين بين وين رايحين، يعني بيسألونا أكثر من سؤال وأكثر من استفسار، يسألوا إنه إحنا فعلا إنه إحنا قلوبنا على النادي وبنمد إيد العون للنادي، بنتكاتف ونتعاون مع بعض من أجل يعني نقل النادي من هذا المكان إلى المكان اللي إحنا بدنا إياه.
0: اليوم يعني إحنا كلنا دعم لثقافة طول كرم. اليوم النادي الناجح مؤسسة إلها إدارة، خطة، موارد، استثمار، مصادر دخل، مش فقط نشاط رياضي. هذا هو النادي اللي إحنا بنطمح إنه يكون فعليا بهيئته الجديدة يشتغل على كل هذه النقاط الأساسية، وبدعم منكم المجلس الأعلى للشباب الرياضة. اليوم لما إحنا بنحكي وتحدثنا بشكل مفصل معك الأستاذ نضال عن انتخابات ثقافي طول كرم، شو بتعني للكل الكرمي انتخابات ثقافي طول كرم الجديدة؟ بدنا نختم أكيد وإياك بهذا المحور. يعني اليوم لما احنا بنحكي وختام حديثنا وإياك أستاذ نضالة، بنحكي بعد 15 عام من غياب الانتخابات، شو بنتمنى انه تخرج الانتخابات بنتيجة للنادي من خلال هذه التجربة، وشو يعني انه يكون في عنا انتخابات ثقافي طول كرم من جديد؟
1: يعني احنا طبعا هنتمنى إنها تكون إن نوصل إلى مجلس إدارة عنده المعرفة والخبرة حول إدارة النادي، عنده القدرة أيضا على كيف يجمع أخرى مرة الهيئة العامة لنادي ثقافة طول كرم حول هاي المؤسسة، ويكون في عندهم يعني عندهم الرؤية الواضحة حول كيف برضو أيضا إن ننعش هاي المؤسسة ونعيدها إلى ما كانت عليه. نادي ثقافي طول كرم زي ما حكيت، ونادي ثقافي من الأندية العريقة وصاحبة الباع الطويل في مجال العمل الشبابي والعمل الرياضي، وبالتالي هاي المؤسسة تستحق إن نلتف حواليها ونتكاتف مع بعض ونتعاون مع بعض، وحتى نصل إلى المستوى، نصل نوصل النادي إلى المستوى المطلوب.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. واليوم يعني في النهاية بنحكي أستاذ نضال، انتخابات نادي ثقافة الكرم مش مجرد استحقاق إداري أو حتى يمكن منافسة على عضوية هيئة إدارية جديدة، لكن اليوم إحنا بنحكي عن محطة مهمة لإعادة الحياة وإعادة الديمقراطية والعمل المؤسساتي لواحد من أعرق الأندية مثل ما ذكرت في محافظة الكرم وفي هذا الوطن الحبيب. اليوم لما إحنا بنحكي بعد 15 سنة من التسيير والتكليف، الفرصة اليوم مواتية لحتى نفتح صفحة جديدة أمام هذا النادي ليكون فيها أعضاء الهيئة العامة دور حقيقي في اختيار من يقود النادي بشكل إداري استثماري ناجح ومهم، يعيد نبض الحياة من جديد بطريقة ديمقراطية إلى النادي بكل نشاطاته الرياضية والاجتماعية وغيرها. ونجاح هاي التجربة أكيد رح يكون مرتبط بمشاركة أعضاء الهيئة العامة ووعيهم بأهمية دورهم الفعال اللي رح يكون للسنوات القادمة ومستقبل نادي ثقافي طول كرم. أستاذ نضال الحكيم مدير مكتب المجلس الأعلى للشباب والرياضة في طول كرم، يسعد صباحك يا رب. شكرا كتير لك على كل هذه الإيضاحات.
1: شكرا شكرا لكم، وأنا بتمنى التوفيق لنا إحنا كلجنة تحضير
0: إن شاء الله
1: وللهيئة الإدارية اللي سيتم انتخابها إن شاء الله لقيادة هذه المؤسسة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، نتمنى لهم كل التوفيق وأكيد مشكورين على كل هاي الجهود اللي بذلتوها بالفترة الأخيرة لحتى نوصل لهاي الفرصة الحقيقية اللي من شأنها إنها تكون مرحلة تاريخية مفصلية في مسيرة وتاريخ نادي ثقافي طول كرم. وإحنا بدورنا كتلفزيون الفجر رح نكون مواكبين لحظة بلحظة أي تفصيل جديد وأي خطوة جديدة بتخص النادي صدقا، لأنه هذا اسم مرتبط بكل كرمي.
1: يعطيكم ألف عافية ودمتم سندا لمؤسساتنا الشبابية والرياضية والمؤسسات الكرمية بشكل عام.
0: إن شاء الله. شكرا كتير لك أستاذ نضال الحكيم، يسعد صباحك يا رب وصباح الخير للجميع، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لكم جميعا. وإحنا رح نكون مثل ما حكيت مواكبين معكم خطوة بخطوة. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وفي عنا كمان رسائل صباحية لكل الأهل والأحباب. بصراحة أنا هلأ عمالي بشوف أسئلة صباحية وسطنا. طيب يسعد صباحكم يا رب وصباح الخير للجميع. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وإياكم في برنامج طلت فجر.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا. في كمان عنا رسائل صباحية من الخالي علي أبو شنب، أجمل باقات الورود والياسمين من مشغل أبو وسيم الحرازين إلى هاني الحرازين أبو العبد بمناسبة عيد ميلاد عقبال 120 يا رب إن شاء الله يا رب العالمين، يسعد صباحكم يا رب. كمان من الرسائل الصباحية، صباح الخير يسعد صباحكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير ريهام من أبو المجد المصري إلى ابن أختي محمد مروان أبو رزق، أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني، منور طول كرم وبالتوفيق بالتدريب الجامعي. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا ولكل أبنائنا وبناتنا الطلبة، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق لدوامهم الجامعي، خاصة السنافر طلاب السنة الأولى زي طلاب الصف الأول بيكونوا هيك تايهين شوي، مش عارفين شوي أجواء الجامعة ولا الكليات ولا التقسيمات ولا بصراحة ترقيم المحاضرات، بس على العموم إن شاء الله يا ربي بنتمنى لهم كل التوفيق طلابنا وطالباتنا الجامعيين، وإن شاء الله كل أيامكم الجاي أيام خير وهدات بال، ويعمل أمن والأمان على كل محافظاتنا في فلسطين الحبيبة. ومن طول كرم تعالوا نسافر وإياكم هيك مشوار حلو جميل جدا إلى طوباس. طوباس اللي دايما بصراحة بتتميز بالقطاع الزراعي المهم، وبالتالي تنظيم عملية تسويق المنتجات الزراعية وتحقيق استفادة كبيرة للمزارع وللتاجر وللمستهلك، بصراحة هذا الموضوع بشكل تحدي وفرصة في الوقت نفسه. عشان هيك كان في خطوة مهمة جدا من غرفة تجارة وصناعة وزراعة طوباس لإنشاء سوق مركزي للخضار في طوباس بالتعاون طبعا مع مؤسسات ومنها بلدية طوباس. هالخطوة أكيد لها أهداف في تنظيم الحركة التجارية الزراعية خدمة المحافظة، لكن تعالوا نتعرف أكثر عن تفاصيل هالخطوة، قديش رح يكون في إلها أهداف وأبعاد وتفاصيل، قديش رح يكون في إلها بصراحة استثمار في المزارعين وفي طوباس بمختلف النواحي. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ ثائر صوافطة رئيس غرفة تجارة وصناعة طوباس. صباح الخير أستاذ ثائر.
1: الله يسعد صباحك، صباح كل المستمعين في كل الوطن، في كل فلسطين، في طوباس الحبيبة والأغوار.
0: يسعد صباحكم، صبحك بكل الخير وأهلنا في طوباس والأغوار كافة ولكافة المزارعين الفلسطينيين. خلينا نبدأ من الفكرة نفسها أستاذ ثائر، ليش قررت الغرفة التجارية في طوباس تتوجه لإنشاء هذا السوق؟ شو الإشكالية أو المعضلة اللي بتعانوا منها وقررتوا أنتوا تحلوها من خلال هذا السوق؟
1: انت بتعرفي وكل المشاهدين بيعرفوا وكل المستمعين بيعرفوا اخواننا في كل الوطن مزارعينا وتجارنا ومستثمرينا في محافظة طوباس، احنا في هجمة استيطانية واجرامية على محافظة طوباس من 7 اكتوبر على كل محافظات الوطن، بكان طوباس نصيبها الكبير في الحواجز والحصار، يعني في عنا حاجزين بحاصر محافظة طوباس اللي هو حاجز عين شبلي وحاجز تياسير، وكان هناك مضايقات على كل المزارعين وهناك دمار للمنتجات والمزروعات في محافظة طوباس، وكان أثره يعني إجرامي على كل المزارعين وعلى الشركات الاستثمارية. فقررنا رحنا إحنا كغرفة تجارية، أنا بشكر أعضاء وزملائي في الغرفة التجارية، إن نفكر في فكرة إن كيف نعزز صمود المزارع وبقائه ووجوده في أرضه وندعمه. فرحنا بفكرة يكون هناك مؤتمر جامع في محافظة طوباس يحاكي معاناة المزارعين، معاناة المواطنين، معاناة كل إنسان موجود في هذا الوطن، نوصل رسالتنا لكل العالم شو المعاناة اللي بعاني منها المزارع. وكانت فكرة المؤتمر بداية لرسالتنا اللي تصل عن اللي بمر عليه شعبنا واللي بتمر فيه دولتنا الفلسطينية من معاناة المستوطنين. فكان الهدف الأول كيف نعزز صمود هاي الناس، عنا ضائقة يعني حقيقة، والكل بيعرف ان طوباس سلة غذاء فلسطين، سلة الزراعة، سلة الخضار الفلسطينية، هناك مضايقات. ففكرنا موضوع الحسبة لانه هناك في حصار على كل الوطن وفي حواجز، فنقل المنتجات الزراعية لباقي الاسواق في المحافظات صعبة وبتكلف تكلفة عالية. فرحنا باتجاه انه اقامة سوق في محافظة طوباس اللي يكون السوق متوفر ووفر احتياجات المواطنين ووفر احتياجات التجار، في نفس الوقت يوصل رسالة للمزارع هنا المنتج من الأرض للسوق مباشرة يخفف عبء على المزارع وخفف من أجرة النقل اللي بيعاني منها المزارع، وفي نفس الوقت الوقت اللي المنتج الزراعي ليصل للأسواق بده أكثر من يوم بمشكلة الحواجز الموجودة مباشرة من طوباس لسوق طوباس، راح يوفر وقت زمني قليل ووفر علينا من الأجور أجور النقل.
0: يعني إحنا بنحكي
1: راح يعطي دعم للمزارع ويعزز صموده وثباته ودعم اقتصادي له وحركة اقتصادية، وفي نفس الوقت هناك يعيل أسر كثيرة من البطالة، يكون هناك يعني عمل لكثير ناس في محافظة طوباس بالسوق.
0: يعني اليوم لما احنا بنحكي انشاء سوق مركزي رح يكون في انعكاس من ناحية الانفراج على المواطن على المستهلك وبالدرجة الاولى على المزارع
1: 100% بالتأكيد. أكيد راح يكون بيخدم طبقتين، الطبقة الأولى المزارع اللي يكون منتج مباشرة من الأرض للسوق، الإشي الثاني يوفر عليه أجرة النقل، الإشي الثالث الطبقة الثانية اللي هي المستفيد المواطنين، كديش التكلفة عليهم عالية بتكل عليهم التكلفة، لأنه بدون وسطاء مباشرة من السوق بيقدر المواطن يروح على السوق التاجر مباشرة، بدل ما يأخذ من محافظات ثانية من بيتا من نابلس من جنين يكون في طوباس السوق. هذا يعني على المواطن وفر التكلفة على المواطن في نفس الوقت ويوفر على المزارع.
0: يعني السوق رح يخدم، مش رح يخدم فقط بتقديراتكم طوباس والأغوار، ممكن أنه يخدم مناطق تانية تمر بها السوق؟
1: بالتأكيد رح يكون يخدم كل محافظات الشمال، لأنه موجود في طوباس، طوباس سلة غذاء فلسطين رح يكون السوق فيها، رح يخدم معظم المحافظات الشمالية.
0: طب بدأت بالفكرة، إيش التفاصيل من بعد هذه الفكرة؟ يعني هل تم تحديد مكان وموقع هذا السوق؟ وين وصل المشروع اليوم؟ متى رح يتم البدء الفعلي لإنشائه؟ متى السقف الزمن المتوقع للانتهاء منه والبدء بالعمل فيه؟
1: الفكرة أجت من الأخوة الزملاء في الغرفة التجارية والأخوة في بلدية طوباس. أنا بشكر أخواننا في بلدية طوباس يعني على هذا المشروع، على خصخصة قطعة الأرض اللي هي مساحتها 25 دنم في محافظة طوباس في منطقة العشارين في منطقة بين طوباس وطمون، هاي قطعة الأرض تخصصت لسوق طوباس خصخصتها البلدية. وقبل يومين هناك كان في قرار المجلس البلدي بموضوع البداية بالعمل على الموضوع الهندسي والتطوير والعطاء هندسي، يكون مخططات هيكلية كاملة، مخططات لموضوع للسوق والعمل مباشرة فيه.
0: طب التمويل حيكون مشترك كمان من خلال تمويل إنشاؤه ولا حيكون من جهة واحدة فقط؟
1: اليوم احنا منبلش أولا البداية هي قطعة الأرض تخصصت هي من بلدية طوباس، الإشي الثاني المخططات، بلش في المخططات، الإشي الثالث اللي نبلش عليه بيكون شراكة بين القطاع الخاص وبين بلدية طوباس.
0: كمان وزارة الزراعة لها دور في هذا المجال صحيح؟
1: بالتأكيد راح يكون دور كبير لوزارة الزراعة ودور وزارة الأشغال العامة، يعني كل الشكر لأخونا وأخوتنا بوزارة الزراعة، يعني أبدوا جاهزين وأبدوا على استعداد جاهز وكاملية بعد نفاذ المخططات إنهم يكونوا جاهزين بالنسبة للدول المانحة، وإرسال كل مخططات الدول المانحة، والأخوة في وزارة الأشغال العامة برضو أبدوا استعدادهم وجاهزين بالبداية والانطلاق مباشرة فورا بعد المخططات.
0: ضمن الرؤية المستقبلية الاقتصادية لمحافظة طوباس من خلال الغرفة التجارية الصناعية الزراعية، كيف بتنظروا للسوق المركزي في السنوات القادمة من بعد ما يتم إنشاؤه؟
1: إن شاء الله بالتأكيد السوق إذا تم وراح يكون هناك إشي مستقبل أجمل لمحافظة طوباس، أجمل لأهلنا ومزارعينا في الأغوار الشمالية في البكيعة في عطوف في كل محافظة طوباس في طمون في عقابة في سلحب لكل المزارعين في سهل طوباس، راح يكون هناك بداية خير وبداية أجمل، وراح يكون هناك تنمية اقتصادية واستثمار زراعي واقتصادي في محافظة طوباس بالتأكيد.
0: بعد التوقعات هذه كلياتها لنجاح هذا السوق، ممكن كمان يكون في مستقبلا تطوير له من عمليات فرز، تعبئة، تغليف لكثير من الأصناف سواء من الفواكه والخضار، يعني يكون في خطوات تطويرية نخلي المستهلك بأفضل حال وأحسن صورة بيتم تقديمها له.
1: بالتأكيد يعني خطوطنا هسه في السوق هو سوق مركزي لمحافظة طوباس، يشمل السوق مش بس بيع وشراء الخضار والفواكه، يكون هناك ثلاجات تبريد وبيوت تعبئة التخزين، ويكون بيوت تعبئة للتصدير في المحافظة. هذا بقلل على المزارع في نفس الوقت يعني بدر اقتصاديا واستثماريا للمزارعين.
0: كل التحية والاحترام لكم صدقا على هذه الخطوة، كل التحية على الخطط اللي بتشتغلوا عليها من أجل أنه يكون في هناك نمو اقتصادي أفضل وأحسن إلى طوباس، ومن خلال هالخطوة قديش رح يكون في هناك استفادة واستثمار جيد وحسن للمزارع وللمستهلك ولكل مواطن في طوباس، ومش بس بطوباس والأغوار، كمان في المحافظات القريبة والمجاورة في منطقة الشمال بشكل عام. كل التحية، أشكر كل الشكر أستاذ ثائر صوافطة رئيس غرفة تجارة وصناعة طوباس، أعطيكم ألف عافية، أتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله اللقاء القادم وإحنا وإياكم بافتتاح هذا السوق اللي رح يخدم المنطقة كاملة. شكرا، كل التحية لك أستاذ ثائر.
1: شكرا، شكرا لكم، شكرا، شكرا لكل الجميع.
0: يسعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة تعالوا ما شاء الله أكملكم الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا صباح اليوم. بدنا نحكي صباح الخير ريهام من مين؟ صباح الخير من الخالي مقبول الصباحي، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير، اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح، واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لكل الستات، لكل الصبايا، صباح الخير للأم اللي اليوم خلص يعني بعد ساعة تقريبا من مغادرة أبنائها إلى المدارس، قدامك تقريبا 3 ساعات لعودتهم ورجعتهم، خلينا نحسبها مثلا 12 ممكن يرجعوا خاصة صفوف الأولى الأساسية، فال3 ساعات هدول ملكك، استمتع فيهم، اشرب فنجان القهوة، يعني خلص هيك انت اعمل اللي بدك إياه، ارتاحي، ما تفكر بأي إشي. بعد زخم ساعات الأولى من صباح اليوم تقريبا كل أمهات صحيوا بكير، رتبوا أولادهم، جهزوهم، طبعا هاي فعاليات ما بنشوفها كل يوم بالدوام المدرسي، هاي فعاليات أول يوم، تصحى الأم نشيطة وبتجهز أولادها وبترتبهم وبتزبطهم كل شيء تمام، ويلا وهذا شنطته وهذا أغراضه وهذا اللانش بوكس بتاعه وهذا سندويشاته أخذها ولا ما أخذها، زبطت شعراتها ما زبطت شعراتها، رتب شعراته، نزلت صورتي أولادي هم رايحين على المدرسة وبدي أنشرهم على الإنستغرام والفيسبوك، هاي فعاليات بس أول يوم، بعدها خلص بعدها الأولاد الله أعلم كيف بنزلوا كيف بكون شكلهم. صباح الخير ست الكل، صباح الخير للأمهات، صباح الخير للآباء، الله يكون بعون الآباء، الصبح بكيرهم يصحوا روحوا يوصوا أولادهم على المدارس، كمان في أمهات كتير بتوصل أولادها على المدارس، يعطيها العافية. على العموم صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا كافة وإن ما كنتوا تسمعونا، إما من خلال الأثير، من خلال الراديو، أو من خلال التلفزيون، صباح الخير لكم والمشاهد الحلوة الصباحية من كل مكان، من طول كرم، فلسطين الحبيبة، نابلس، جبل النار، جنين، صمود، طوباس، قلقيلية، سلفيت، كل المناطق، صباح الخير لكم. نروح للفاصل نرجع نكمل معاكم.

0: صباح الخير. بصراحة الصباحيات اليوم بدي أدلل فيها مين الأمهات، بدي أحكي لكم صباح الخير لإلكم من هون لآخر دقيقة في برنامجنا لليوم. اليوم يومكم، اليوم بصراحة شوفوا ما أحلى هالجو في طول كرم، شوفوا ما أحلى الحركة كيف بلشوا الناس يفتحوا بكير بساطهم ومحلاتهم، شوفوا قديش بصراحة الحركة بكير بتعود هيك بصورة حلوة على البلد، يعني التجار بينزل بيفتحوا محلاتهم بكير، أصحاب البسطاطة، فصباح الخير لإلكم جميعا. حلو بصراحة عن جد، لأنه الحركة بكير بتسرع في، بتحس هيك أنه في نبض حياة من الصبح، مش لسه للعشرة اللي يفتحوا التجار ولسه للتسعة ونص ليفكروا ينزلوا على شغلهم، لا يعني إحنا بنحكي اليوم عن جد، نحكي صباح الخير لكل التجار، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا. خالي حنان الكحلة، اللهم اجبر خواطرنا واقضي حوائجنا وأعنا واحفظنا وتولانا برحمتك وأكرمنا بكرمك واغفر لنا ولوالدينا ووالديكم المسلمين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. كمان مشاهدينا الكرام مكملين معكم في برنامج طلة فجر، وتعالوا نروح بما أنه إحنا بنحكي عن بصراحة المدرسة، عودة المدارس. كنت بحكي قبل الفاصل كمان عن أنه الأم كيف بتصحى من الصبح بكير بتجهز أولادها، ومع عودة الأبناء والأطفال إلى مقاعد الدراسة بتبدأ الأم بسؤال المتكرر، أنا شو بدي أحط لابني باللانش بوكس اللي اشتراه من قرطاسية المدرسة؟ هذا أهم شيء أو أول شيء الولد بيكون يدور عليه قبل حتى الشنطة المدرسية. بين رغبة الأم أنها تقدم وجبة صحية ومغذية لطفلها، وبين ابنها شو بفضل، ومع ضيق الوقت وارتفاع الأسعار بصراحة في بعض المنتجات مش كل شيء بيكون متاح ومتوفر للأم لحتى تحضر صندوق الطعام اللانش بوكس بلغة أبنائنا. لكن اليوم الغذاء المدرسي قديش هو شيء أساسي وعنصر أساسي عشان نحافظ على صحة أفضل وأحسن لأبنائنا وبناتنا. اليوم بدنا نحكي عن صندوق الطعام الصحي، بدنا نحكي عن الغذاء في فترة المدارس، يعني وجبة الإفطار، وجبة الغذاء، ووجبة العشاء. كل هاي التفاصيل رح نحكي فيها أكيد مع ضيفتنا اللي بتنضموا إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، أخصائية التغذية الأستاذة أجنادين نمورة. أستاذة أجنادين صباح الخير.
1: يسعد صباحك عزيزتي ريهام، صباح جميع مستمعينا على تلفزيون الفجر.
0: يسعد صباحك يا رب. اليوم لما بنحكي اللانش بوكس، اللانش بوكس شو لازم يكون موجود فيه؟ طبعا أنا ما بدي أرجع وأعيد وأحكي إنه صار الله أيام سندويش الزعتر وهي هي اللي كانت اللانش بوكس بأيامنا. جيلنا مختلف تماما عن جيل هاي الأيام. جيل هذه الأيام الطالب لازم يكون معاه علبة الطعام، صندوق الطعام أو اللانش بوكس بلغتهم. لكن المهم إنه شو موجود بقلب هذا اللانش بوكس؟
1: سؤال كثير حلو، لأنه إحنا مع منقارن حالنا إحنا معهم مع الجيل الجديد، لأنه كثير بيتطلع وكثير بيشوف ترندات وكثير بيشوف شغلات، فبحب إنه يجدد، بحب إنه ينوع، وبحب إنه ما يحسش حاله أقل من الآخرين. يعني زمان إحنا كنا نرضى بسندوش الزعتر كل يوم، ما كنا يعني نحكي لا، لكن بالأيام هاي الأطفال كتير واعيين وكتير بيطلعوا لغيرهم وكتير بيكون في عندهم حب للاطلاع، وبرضو الترندات بحاول يمشوا عليها. فدائما مثلا تيجي الأم تسأل تحكي طب أنا في ابني بده لانش بوكس وبده يحط شغلات كتير بس أنا مش عارفة شو أختار له. صحيح. ودائما الأم بتضلها خايفة إنه أنا ابني بغيب فترة معينة من الوقت، وضلني خايفة إنه ابني ما يكون ماخذ احتياجه ويكون مثلا والله ابني نعسان او ما فيش فيه طاقه. فاول شغله علشان لازم نتعلمها اليوم انه نعرف شو الاشياء اللي لازم تكون باللانش بوكس وتعطي ابني طاقه وحيويه خلال النهار، انه يضل مصحصح ويضل مركز ويضل كمان يشارك فل طاقه فل انرجي وما يكون تعبان ولا حاسس بخمول وتعب في المدرسه. فاول شغله انه لازم نحكيها للسيدات انه اللانش بوكس الصحي ما بيعتمدش على كميه الطعام. فمرات الامهات بتخاف تحكي انا خايف انه ابني ما يشبع بس من سندويشه، وبتصير الام تحكي لك شوفي مثلا في مصر الام بتحط بطه لابنها او بتحط ممبار او اللي بتحط معجنات كتير او بتحط كميات كبيره. فاهم شغله احنا بنحكيها انه اللانش بوكس ما بيعتمد على كميه الطعام بس بيعتمد على جوده الاشياء والمكونات اللي لازم نحطها بهذا الصندوق. وكمان لازم نطلع شو المكونات الغذائية اللي فيها. فأول شغلة لازم الأم أول ما تحط اللانش بوكس قدامها الصبح تطلع أنا لازم هذا اللانش بوكس يحتوي على عناصر أساسية غذائية بتعطي ابني الطاقة والحيوية. أول إشي لازم نطلع يكون موجود مصدر للكربوهيدرات، وكلنا بنعرف إنه الكربوهيدرات هي اللي بتعطينا السكر أو بتعطينا الطاقة. صح. الطاقة للدماغ طبعاً، إحنا بنعرف إن الدماغ أكثر إشي بده سكر وطاقة عشان يشتغل ويفكر. صحيح. في نفس الوقت بدنا طاقة وكربوهيدرات للعضلات عشان تشتغل، فالولد يضل مصحصح ويضل أكتف. في نفس الوقت عشان هم في مرحلة عمرية يعني بتحتاج نمو، يعني الأطفال أو الطلاب في المرحلة المتوسطة أو حتى مرحلة المراهقة، هدول في مرحلة عمرية حرجة، لازم نضلنا دايرين بالنا إنه لازم هذا اللانش بوكس يحتوي على مصدر للبروتين. البروتين اللي هو جدا مهم وبيساعدنا في النمو والشبع.
0: شو أفضل مصادر البروتين؟
1: كتير عندنا مصادر البروتين
0: منها.
1: يعني مثلا من الحليب، البيض، الجبن، اللبنة، حتى كمان البروتينات النباتية زي مثلا الحمص، الفول، ممكن الفلافل، هاي الشغلات
0: وعناصر بنقدر احنا نلاقيها بكل بيت. صح
1: بالضبط. واللي بدي احكي لك اياه مش انا على اساس انه احس حالي انا مقصره انه انا ابني لازم اجيب له، والله لازم اجيب له بروكلي او اجيب له مثلا اشي خرافي، لا، من اي اشي موجود بالبيت انا ممكن احط لابني بس اعطيه طاقه الكافيه. وبرضه ما نغفل عن عنصرين مهمات اللي هم الفواكه والخضار اللي بيعطوني الياف، بتعطيني شبع في نفس الوقت، اشي جدا جدا مهم لانه اغلب الاطفال عندهم مشاكل بالفيتامينات والمعادن، لانه هدول الخضار والالياف غنيات جدا في الفيتامينات والمعادن اللي بتساعدنا على التركيز وتعطينا انتي اوكسيدانت وبتساعد على النمو. وأغلب الناس بينسوا إنه في شغلة جدا مهمة منضيفها إحنا للعناصر الغذائية الأساسية اللي هي المية كمشروب أساسي. فإحنا لما نيجي نطلع على هذا البوكس إنه والله احتوي على الكربوهيدرات، البروتينات، الفواكه، الخضار، المية، هيك أنا بحس إنه خلص، يعني أنا ذمتي وضميري ممتازين، أنا ابني حاطط له شيء يكون متنوع. وزي ما حكينا يعني أنت مثلا حكيتي عن شو مصادر البروتين، البروتين يعني موجودة سواء إما بالبيض، باللبن، بالجبن، بالحليب، بالدجاج، التونة. بس اللي بدي أحكي لكم إياه هلأ، إحنا في أطفال مثلا ما بيفطر الصبح، بس إحنا دائما منحاول ننصح ونحكي للأم وجبة المدرسة السناك أو اللانش بوكس هاي وجبة أساسية، لكن في وجبة بتسبقها نحاول لو إشي بسيط الصبح،
0: خبزة، ربع خبزة،
1: ياخذ افطار بسيط. يعني مثلا اذا اولادك ما بيقدروا، اكيد اكيد ما بيقدروا ياخذوا معهم البيض، ومثلا انه مثلا ممكن يخرب او شيء، ممكن الصبح نعمل بيض، ممكن نعمل مافن بيض، ممكن نعمل الشغلات اللي بيقدروش ياكلوها بالمدرسه، على الاقل انه نضمن مثلا مصدر للبروتين، مثلا سواء بيض او جبنه او لبنه، ولازم مثلا حليب او لبن او شيء يعطينا كالسيوم كفايه. وجبه خفيفه الصبح قبل ما يطلع على المدرسه بتعطيه طاقه، وهو بالروضه او هو بالمدرسه ممكن ياخذ وجبه الغداء، سوري السناك اللي هو بالفرصه او الفسحه، بتعطي طاقه. وبرضه لازم كمان نلاحظ شغله مهمه على الاستريهام، انه في مدارس، احنا اغلبنا مدارس حكوميه او حتى مدارس خاصه، ماكسيمم دوام تبعها يعني 12:30 واحدة تنتين ماكسيمم، فأغلبنا عندنا فسحة واحدة أو استراحة واحدة اللي هي الفرصة بتكون حوالي الساعة 10. فيعني الحلو إنه لو أخذنا أي شيء ما بيكون بخوف، يعني ناخد شغلات على أدنى. أهم شغلة نحكي الأميات عشان ما يصير عندنا إسراف بالطعام، أو حتى أولادي ما يصير عندهم تخمة أو حتى زيادة وزن، ما تحطي لهم إشي أكتر من احتياجهم. أنت بتصير كل يوم تتابعي ابنك، مثلا أنا بسمعه أشياء شو أكل وشو روح معه، إذا حسيت إنه في إشي زايد عنه لا بخفف شوي، حسيت إنه لا الابني جوعان بحط له إشي يناسب احتياجه. في الأطفال أو الطلاب اللي بضلهم يعني بياخدوا فسحتين، هدول المدارس الخاصة بضلهم للساعة 4، بيكون عندهم فسحتين، ممكن ياخدوا بلانش بوكس كبير اللي هو بيكون مبرد ومعزول، ممكن ياخدوا وجبة تاني إنه ممكن سندويشة دجاج أو سندويشة إشي بروتيني برضو بزيادة، بس هدول للأشخاص اللي عندهم فسحة كبيرة. بس إحنا أغلب المدارس بيكون يعني بس استراحة واحدة بتكون بأول اليوم.
0: طب في كمان تنسيش إنه من اللانش بوكس والأمور العصير، يعني العصير من الأمور اللي بيحبها دائما الأولاد، وخاصة جيل هالأيام بيهتم دائما بالعصير. فأنا كأم أجيب له العصير الجاهز المبكت، ولا أنا أعمل له عصير هيك في البيت وأحط له إياها بالمطرة؟
1: كثير سؤال حلو، لانه احنا هلا احنا طالعين الصبح واحنا مروحين، يعني سواء صبحا او مساء احنا عمال نشوف كميات مهوله طلاب المدارس، مش فقط الشباب حتى البنات، عمالهم بيشربوا مشروبات طاقه ومشروبات غازيه وموهيتوز واشياء كلها عاليه بالسكر، عاليه بالمواد الحافظه وعاليه بالطاقه، وللاسف يعني كلها مواد مسرطنه ومش منيحه لا للكلى لهم ولا لدماغهم. فدائما الاولاد بيحكوا لك انا بكون عطشان ومش مصحصح، بدي اشرب مثلا قهوه مبرده بتكون مليانه ثلج ومليانه سكر، او مثلا بدي اخذ مش مركز بدي اخذ البلو او اخذ لي مشروب طاقه. فللاسف هاي شغله لازم انتبه احنا لها كاهالي. فانا عشان أخلي ابني ما يتوجه لهدول الأشياء، لازم أول شغلي أحكي له أهم شغلي ممكن يأخدها كخيار للسوائل هي المية. المية هو الخيار الأساسي للترطيب عند الأطفال. لازم ابني لما يطلع أن أكون مثلا حطيت له مطارة المية، لازم أصير روح يكون مخلصة وخلال المدرسة ممكن يعبيها. وهلأ لازم في أطفال بيحكوا لك أنه لا أنا بدي أشرب عصير، أو بيجي على بالي أشرب مثلا سوائل. فشو إحنا بنفضل إذا الأم بتقدر إنها تعمل عصير بالبيت، مثلا عصير حسب الفواكه الموسمية الموجودة. مثلا والله في عنا ليمون، أنا عملت عصير ليمون مثلا وحطيت فيها على ممكن بدور الشيا مع نعنع، أو أنا أولادي بحب الأشياء اللي بتكون غازية ممكن أحط معها مي غازية فبتكون هيك بتعطي انتعاش. أو مثلا أنا كنت عامل عصير برتقال، أو مثلا كنت عامل مثلا أنا بالبيت عصير كوكتيل، بس مثلا ندير بالنا إذا الكوكتيل مع حليب إنه يشرب في أول النهار ما يضل الليل عشان ما يعني لآخر المدرسة على أساس إنه ما يخرب. أو مثلا إذا بدي أنا ابني ياخذ معاه إشي، ممكن أنا أتجه لشغلة عزيزتي ريهام، إنه ممكن ياخذ حليب مبستر اللي بيكون المبستر مش العادي، أو اللبن قبل المبستر، هدول اللي بيقدروا ياخذوهم بأي وقت عشان ما يخربوا، أو الشيلف لايف أو صلاحيته ما تخرب، وفي نفس الوقت ما يصير أي تسمم. يعني بقدر يحفظهم برا الثلاجة. بس دائما أول مصدر إلنا هي المية. الشغل الثاني ممكن نلجأ للعصائر الطبيعية، أو إذا جبنا اللي هي مثلا الحليب المبستر ممكن الطبيعي العادي، أو المنكه بالفواكه بيحبوا الأطفال بس يكون مبستر مش أنه عشان ما يخرب. أو ممكن أنا أعمل لأطفالي مثلا الشغلات اللي بيحبوها بالمية الغازية، ممكن أنا أكون عاملة عصير مثلا جزر، أكون عاملة عصير مثلا ليمون، شو الأشياء الموسمية الموجودة عندي ممكن أني أعملها.
0: يعني أنا سعيد جدا أنك عمالك بتعطينا أمثلة على موضوع العصائر، بس كمان بدي بعد إذنك يا أستاذي أجنادين أنه لو بدنا نعطي أمثلة جاهزة، شو ممكن نعطي للأم أمثلة أنها تحط داخل لانش بوكس للأسبوع؟
1: حلو كتير. هلأ هاي نقطة كثير مهمة، لأنه كمان إحنا بنلاحظ إنه أطفالنا بهاي العمر وهاي الجيل ما بيحبوا يعني بيملوا كثير، لأنهم بتطلعوا كثير على الترندات فبيحبوا إنهم يغيروا، وكمان بتطلعوا على أقرانهم أو زملائهم. فمثلا يعني أنا
0: يعني بتبطل الست أنا أسف على المقاطعة، بس بتبطل همها إنه أنا شو بدي أطبخ اليوم، طب أنا مبارح طبخت الطبخة الفلاني شو بدي، لا صار في عندي هم جديد إنه أنا مبارح حطيت له باللانش بوكس بدي شو بدي أحط له بكرة.
1: كتير حلو. بتعرفي انه يعني هاي الشغلة من الشغلات اللي مرات

0: الإفطار. فيعني يكون من نفس يعني نفس احتياجات البيت، بس إني أغير لهم على أساس إنهم ما يعشموا أو ما يطلعوا إلى الأطفال التانيين. فمثلا ممكن في يوم أنا أعمل لهم، ممكن أنا بالبيت أعمل لهم سندويشة لبنة وزعتر أو زيت وزعتر، أو ممكن أعمل لهم مناقيش بيوم أنا جاي على بالي مثلا، يعني مثلا عملت لهم مناقيش وجنبها مثلا حبة خيار مثلا خضار وتفاحة ومية، ومثلا يوم تاني أنا عملت لهم حمص مثلا، كنت عاملة مثلا حمص وجنبها حبة فاكهة وحبة خضار مع مية أو عصير طبيعي. يوم تاني جيت أعمل لهم، في كثير طلاب صاروا يحبوا يتقبلوا الشوفان مع الحليب أو الشوفان مع اللبن اللي بيكون أنت بالليل عمليته، إحنا بنحكي له الأوفر نايت أو اللي بيكون طول الليل، يعني أنت بتحط اللبن وبتكوني نقع فيه الشوفان مع الفواكه، كثير شكله حلو وطعمه زاكي، وتكوني حاطة عليه عسل بدل ما تحطي سكر. والأطفال هم يكونوا مثلا مزينين، وممكن ياخدوا معهم يوم ياخدوا مثلا شوفان مع الحليب أو مع اللبن مع الفواكه، ممكن ياخدوها وجبة. يوم مثلا جاي عبالهم تعملي لهم زي بانكيك صحي بالبيت، يعني تكوني عملته بالليل صاروا كتير يحبوا مثلا البانكيك الصحي، انت تكوني عملته من الموز مثلا، من الموز والخبز الاسمر او الطحين الاسمر وتحطي عليه عسل وفواكه كتير بيحبوه. او مثلا في يوم انت عملتي لهم سندويشة حلاوي، او بيوم كتير لانه الاطفال عنده مشاكل بالحديد، حلو انه نرجع زي ايام زمان كانوا اهلينا يحطوا سندويشة اللي هو الدبس، سواء دبس العنب أو دبس التمر مثلا مع طحينية، ونحطها مثلا بالسندويشات للأطفال اللي عنده مشاكل بفقر الدم. أو ممكن مرات نعملهم زي كرات الطاقة اللي هي بتكون عبارة عن شوفان مع تمر مع مكسرات، تكون هيك صغيرة وممكن مع طحينية، بتعطيهم طاقة وبتعطيهم مواد غذائية. ممكن يوم أنا أعمل لهم على سبيل المثال جبنة، يوم أشياء مثلا تكون متنوعة. وبرضو حلو أن نشككم، يعني مثلا إذا أولادي مثلا ما بيحبوا البيض ممكن نعمل زي الكب كيك اللي هي مافنز، نعمل إحنا اللي هو البيض زي الأومليت، بيض مع خضار مع، وبتكون ما إلها أي ريحة زنخة، بيض مع خضار مع شوية طحين وبتكون بالفرن، بتكون زي الكب كيك العادي. أو مثلا أولادي ما بيحبوا مثلا، أنا ماما زهقت ما بدي لا لبنة ولا جبنة ولا هاي، ممكن إحنا بالبيت نعمل زي الكيك الصحي اللي هو مثلا عملت أنا كيكة الجزر أو كيكة التمر أو الهاي، وحلو إني أشرك أولادي إنه بهاي عشان يحسوا حالهم يحسوا حالهم منجزين. فأنا لازم أحط يكون إشي مصدر فيه كربوهيدرات، سواء إنه خبز الأسمر أو الخبز العادي إذا ما بيحبوا الأسمر، وكمان أحط جنبه حبة فاكهة حبة خضار مع مية أو إشي مثلا يكون صحي، سواء عصير طبيعي أو إشي تاني. وكمان شغلة يعني مثلا إذا أنا أولادي مثلا والله بضلهم لفترات طويلة، يعني مثلا باخد بريك تاني إذا كان ضايل عندي أشياء معينة، مثلا كنت عاملة باستا أو زي ناجتس دجاج صحي مشوي، ممكن أحط لهم إياه إذا كان يتوفر معي اللانش بوكس اللي هو معزول مبرد. لكن إحنا لأنه فترة الدوام عندنا قصيرة والاستراحة أول الصبح، يعني الحمد لله ما بتعرض الأكل للهاي، نضطر ناخد أشياء هيك خفيفة على أدنى وما نغلي بالإميات. بس حلو إنه نشرك الأطفال في اختيار الأكلات اللي بيحبوها.
1: حلو حلو. طب أنا بدي أختم حديثي وإياك أستاذي أجندي، الحديث يطول بصراحة عن هذا الموضوع، ولكن دائما الوقت ما بيسعفنا بهيك مواضيع. بس سمعت بالفترة الأخيرة أنه أنا كيف بدي أختار اللانش بوكس أفضل أنواع صندوق الطعام ومطارات المي الصحية، بتلعب دور كبير لصحة أبنائنا كمان هذا الموضوع يا ترى؟ في شروط لشرائها أو اختنائها؟
0: يعني هذا الموضوع موضوع متفجر، يعني الكل عماله يعني ثورة جديدة، إنه الناس عمالهم ينتبهوا لهذا الموضوع، لأنه في دراسات كتير كبيرة وعمالنا بنشوف إحنا إنه أغلب البنات والأولاد صاير عندنا في مشاكل واضطرابات هرمونية، سواء تكيس مبايض، سواء الشباب صار عندهم هرمون أنوثة عالي أو هرمون الحليب عالي، صار عندنا لخبطة بالهرمونات ومشاكل بالخلفة ومشاكل بالفرتيليتي أو الخصوبة، وصاروا يرجحوا إنه أغلب الأشياء اللي بتصير معانا إنه إحنا استخدامنا السيء لا سواء مطارات المي أو اللانش بوكسات العادية. يعني مثلا أنت لما تيجي تشتري أي لانش بوكس قدامك ما مش مطلعة أنت شو نوع البلاستيك المستخدم أو أو أو مدى سلامته، أو المي مثلا أنت بتشرب عمالك مي سخنة أو عصائر سخنة في مطرة مي مثلا بلاستيك عادية، أنت مش عارف أنه كم الهائل من الجراثيم والمايكرو بلاستيك أو المواد الضارة اللي أنت بتأثر على الهرمونات عندك في الجسم. فهذا

0: يعني موضوع جدا كبير وصاروا كتير ينتبهوا لها. فإحنا دائما نحكي للإميات في بداية المدرسة لما تيجي بدك تختاري لابنك اللانش بوكس ومطرة المي، ما تدوري على أي إشي رخيص ولا على أي إشي هيك بس شكله حلو، مش مهم الشكل، مهم المادة. فأنا إذا بدي أطلع مثلا على اللانش بوكس، أهم شغلة إني أطلع على المادة المخصصة لملامسة الطعام، ولازم تكون مثلا صحية. يعني أنا أفضل أنواع اللانش بوكسات إما أجيب الستانلس ستيل اللي بيكون إحنا بنحكي له فود جريد ستانلس ستيل، أو اللي هو ستانلس ستيل المناسب للأكل. أهم شغلة إنه يكون مقاوم للصدى والتآكل ويكون سهل التنظيف، وأهم شغلة إنه يعني يكون محكم الإغلاق عشان ما يصير يسرب، وفي نفس الوقت كمان ما يكون مخدوش، لأنه بصير أي خدش كل المواد هاي بتصير تدخل في أكلنا إحنا. وكمان إنه يعني إذا أنا حسيت إنه اللانش بوكس تبع ابني كتير صاير فيه خدوش، على طول أنا بشيله، يعني مثل الطنجرة لما يصير فيها خدوش لازم تتخلصي منها، نفس الشيء اللانش بوكس. وفي ناس بيحبوش اللانش بوكسات الستانلس ستيل، إذا جبتي أنت البلاستيك يعني اللانش بوكسات البلاستيك لازم تطلعي إنه هذا البلاستيك يكون مخصص لملامسة الطعام، وتطلعي في شغل كتير مهمة في وراء اللانش بوكس، بيكون إنه إشي محطوط للحرارة. يعني مثلا ما ممنوع تحطي أكل سخن في إشي محطوط حرارته 20 لأنه رح تدوب، أو ما يكون مثلا الميكروويف، لازم يكون مثلا الميكروويف. في نفس الوقت ننتبه لإشي مكتوب له بي بي اي، يعني يكون بي بي اي فري، هاي انه يكون خالي مادة البي بي اي على اساس ما يأثر على صحة الهرمونات تاعتنا. وكمان شغلة كتير مهمة مطرات المي، يعني احنا هلأ صار عندنا هوس، عمالك بتشوف البنات ماشيات على الترندات اللي هو مطرات المي الستانلس ستيل ستينلي او اي نوع من هذول الانواع، بياخدوا أي إني قدامهم ما بيعرف، المهم شكل حلو. بس أهم شغلة يعني مطرة المية إذا كانت ستانلس ستيل، أهم شي تكون ستانلس ستيل وتكون مناسبة للطعام، وفي نفس الوقت ما تسيل يعني أو ما تسرب. ونتطلع دائما إذا كانت مطارة مية بلاستيك إنها تكون بي بي اي فري، يعني خالي من بي بي اي، وتكون محطوط الاستخدام إنه بس الريوزابل أو اللي هاي رقم 5 مش أرقام مثلا 9 و3 وهيك. وكمان يعني تكون آمنة للطعام، يعني هم بيحكوا لك إنها آمنة للطعام مثلا للميكروويف، بتكون بي بي اي فري. فهي شغلة كتير كتير مهمة لازم ننتبه لها، وأهم شيء ما يكونش عليها أي خدوش. إذا حسيت إنها صارت تسرب أو صار في خدوش على طول كبها، ودائما نحاول حتى لو كانت أغلى ننتبه لاختيارنا في أنواع الطعام، لأنه أنا إذا كل يوم ابني بياخد من هاي المطارة وهاي المي مايكرو بلاستيك، جسم ابني كله مايكرو بلاستيك، فصار يأثر عندي على الغدد، وصار يأثر على سلامة أولادي، وأثر على نموهم، وعمالنا بنشوف كوارث حاليا. صحيح. في يعني الهرمونات ومشاكل النمو.
1: والله كل الاحترام لك أستاذة أجندين، أنت تطرقت لموضوع جدا مهم. هذا الموضوع بصراحة رح نخصص له يوم تاني لقاء ونحكي عن شو اللي بنستخدمه بحياتنا بيكون هو المسبب الأساسي وراء كثير من المشاكل بيعانوا منها أبنائنا وبناتنا. لكن بالعموم شكرا كثير لك على كل هذه الإيضاحات اللي وضحتنا إياها بما يتعلق بنظام غذائي صحي ومميز لأبنائنا، من شو الموجود في البيت، كيف الأم تكون ذكية بتوزيع وجبات الطعام لابنها علشان بصراحة يكون زيه زي غيره من زملائه في المدرسة. كل التحية لك أستاذة أجندين نمور أخصائية التغذية، يسعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية. شكرا على كل هالمعلومات اللي ذكرتها للأمهات، أتمنى أنهم استفادوا منها بشكل جيد. شكرا كتير لك، يسعد صباحك أستاذة أجندين، يصبحها بالخير أكيد. وبهيك مشاهدين سعد صباحك،
0: إن شاء الله يا رب سنة دراسية سعيدة، وتكون إن شاء الله سنة دراسية ناجحة للجميع، ويسعد صباحكم جميعا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، كل التحية والاحترام. شكرا كتير لإلك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. يعني هيك إحنا بنكون وصلنا وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم، الدقائق الختامية الأخيرة، ولكن بدي أقرأ فيها هاي الرسالة وأختم فيها وأسهب بالحديث فيها يوم غد إن شاء الله. هذا الموضوع كنت أتحدث عنه مرارا وتكرارا ومطولا، لكن هلا رجعت الظاهرة من جديد، ألا وهي حسب ما هو موجود في الرسالة الصباحية. أسعد الله صباحكم أسرة وراديو تلفزيون الفجر. موضوع طلاب المدارس اللي بيروحوا على مدارسهم بواسطة البسكليت الكهربائي والسكوتر، بيقودوا بدون علم قوانين السير. هذا بشكل خطر على حياة الطالب وحياة الآخرين. رسالة إلى مدراء المدارس، عدم استقبال طالب راكب بسكليت أو سكوتر. شوفوا، ما هو الأهل مش متحركين، تمام؟ الشرطة حكوا أنه أي حادث سير بيتم التعامل فيه وكأنه حادث بين مركبتين. وأول مبارح كان في فيديو انتشر، خليني أشوف لكم وين انتشر هذا الفيديو، بواحدة من القرى والبلدات أتوقع، لسيارة كانت ماشية بأمان الله تمام، تتفاجأ بوجود شاب صغير بالعمر كأنه 12-13 سنة بدون ما حتى يعرف إذا الطريق إله مش إله، في إشارات ما في إشارات، يستنى ما يستنى، ماشي عدت سبيح وعدت سهيل تمام يعني. وطبعا مش حاطين للطائية اللي هي تحافظ على صحة راسه ولا أي إشي من مستلزمات الحماية والأمان. طبعا الفيديو في بلدة كفر اللبد شرق طول كرم. أنا بتمنى يكون في وعي أكثر عند الأهالي، يا جماعة ركزوا على أولادكم وعلى تصرفاتهم، ركزوا على أي ولد من أولادكم أنتوا تشتروا له بسكليت أو سكوتر، الولد معوش حق بهذا العمر 10 و12 و13 و14 سنة و15 سنة، ما معه حق أنه يشتري سكوتر أو بسكليت كهربائي تمام. أنتوا اللي بتشتروا له هذا البسكليت، أنتوا المسؤولين أولا وأخيرا عن حياة ابنكم وحياة الناس التانية اللي بيصير حادث سير نتيجة أنه ابنكم ما عنده أي علم بقوانين السير ولا إشارات المرور ولا حق الأولوية، وغير ملتزم أصلا بأنه يكون لابس طائية خوذة أو كفوف أو أو أو أو تمام. فأنا بالتالي بوجه عتبي على الأهالي اللي للأسف معطيين الصلاحية الكاملة لأبنائهم يسوقوا البسكليت الكهربائي والسكوتر بدون أي حسيب أو رقيب. أتمنى شرطة المرور كمان تشتغل على هذا الموضوع، أتمنى أنه يكون في خطوة جدية من مدراء المدارس يكونوا بصراحة صارمين وحازمين مثل ما تعودنا عليهم. مدير المدرسة كنا نخاف منه أكثر من إمنا وأبونا وأكثر من ستنا وسيدنا، مدير المدرسة أو حتى المعلم. مدير المدرسة لازم كمان يتخذ قرار، وخاصة إحنا بطبيعة الحال بالعطلة الصيفية بصراحة كانوا كنا نشوف المشاهد عجب، تنين وثلاثة على هسكوتر على هالبسكليت الكهربائي، فما بالكم هلأ بروحة المدارس وتربيحة المدارس، بدهمش يمشوا بدهمش يتعبوا، فبركبوا ثلاثة أربعة على سكوتر ومسرعين ولا هم شايفين إشي قدامهم. هلأ في عنا أزمات، أتمنى يا جماعة هذا الموضوع يكون فيه له أولوية على طاولتنا. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لمرسل هاي الرسالة واللي فتح هذا الموضوع أستاذ شاهين، يسعد صباحك يا رب. ونداء الأخير وندائي كمان مرة إلى الأهالي، انتبهوا على أولادكم وعلى تصرفات أولادكم وسلوكيات أولادكم في قيادة هذه المركبات اللي هي سكوتر والدراجة الكهربائية. بهيك بختم معاكم مشاهدينا اطلالتنا لصباح النهار اليوم الأحد في برنامج طلة فجر. شكرا لرعاة البرنامج، في رعاة البرنامج طبعا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وقاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل الصراع في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم أحلى صباح من فجر أف أم. فجر اف ام كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة، بخبرة 26 سنة. احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون.

12 طعم: فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشة، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 77

0: وتطبيق قدس سمارت مع تحيات بنك القدس.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكترونية btuk.edu.bs.
2: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هي أول مرة.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. يدعوات أحرنوت تنشر بأنه يكرر مسؤولون أمنيون في جميع الاجتماعات تحذيراتهم من اندلاع موجة عمليات في الضفة تتجاوز الخط الأخضر. ما يسمى بمجلس الأمن القومي يطلب من الإسرائيليين عدم السفر إلى مصر بما في ذلك سيناء والأردن وقطر، إضافة إلى التحذير من السفر إلى تركيا والإمارات وأذربيجان خلال الأعياد اليهودية خشية من عمليات معادية بحسب وصفهم. صحيفة يدعوت أحرنوت تنشر في أعقاب ضغط أمريكي، نتنياهو أمر بإخلاء بؤر استيطانية أقيمت مؤخرا في مناطق A و B بالضفة الغربية. اتحاد المعلمين الفلسطينيين بالضفة يقول بأن تقليص الدوام هو اضطراري بسبب أزمة الرواتب، حيث تقلص دوام المدارس إلى 3 أيام أسبوعيا بدلا من 5، وهو إجراء اضطراري فرضته الأزمة المالية الخانقة وتراجع نسب صرف الرواتب وليس خيارا طوعيا. أما في حالة الطقس، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء.

0: اتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة. تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف أم.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. وان تو ثري فور. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، معرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم تاني. ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور

0: كات تنبض بالمحبة في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: هلا هلا هلا يا أبو العلي، هلا عليكم هلا.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك. كريسبي ايوب عالم تاني.
1: في اي وقت واي مكان تداول العملات، الاسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

هنا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لي من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: 100 سنة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

مهاجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

سينيورا عشرة عمر فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله بالرغيف بلو برغيف.

0: هاي بك شي؟
1: لا كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: والحب.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.